الآن مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا البرنامج القرآني التدبري متواصل معكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن في سورة الشعراء ومع دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا في اللقاء الماضي قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الإخوة والأخوات، المال والبنون ينتفع بهم المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك، بينما الكافر الجاحد لنعم الله يكون عليه المال والبنون وبالا وبلاء وسؤالا في الآخرة. ومن أعجب ما في هذه الآية الكريمة يوم لا ينفع مال ولا بنون أن رجلا عظيما عند الله، عظيما عند الأمم، الذي قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا الرجل العظيم لا ينفع أباه في الآخرة. فهذا الأب الكافر لا ينتفع من ابنه النبي الطاهر. وهنا أيها المستمعون الكرام أذكر ذلك الموقف المهيب للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله في عشيرته ويقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث رواه الشيخان. وفي حديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، فعلا أمر عجيب عندما يقول إبراهيم في دعائه: يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويكون الموقف أن أباه حاضر عند دعائه ويقول: لا ينفع مال ولا بنون. في هذه الضراعة الإيمانية وهذا التواضع من إبراهيم عليه السلام وتذلله بين يدي ربه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع. وذلك الخوف والرجاء من إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم، ترغيب وترهيب، ولا تخزني يوم يبعثون. ويذكر أن لا ينفع مال ولا بنون في ذلك اليوم، فمن ذا الذي تهز الآيات قلبه ويقشعر لها جلده ليعود بقلب سليم حي يوقن بما عند الله عز وجل، فيسير إلى الله عز وجل بجناحين: جناح الخوف.

وجناح الرجاء وجسد هذا الخوف والرجاء أو رأسه المحبة لله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. هذا درسنا لهذا اليوم، وهذه محاولة لتدبر هذه الآيات، ونلقاكم بعون الله ورضاه وتوفيقه في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

0: الشاكرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبِّ

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير

حقيق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

المشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم

0: كفور.
1: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

أنهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.

عليم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

0: لو كانوا صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تزاحمت في حناجرهم الحاجات وتلعثمت على ألسنتهم الكلمات، فرفعوا أكفهم في دجى الليل يبحثون عن باب الرجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ المناجاة، حيث نلقي مراسي القلوب لنسأل كيف نتحدث مع الله تعالى، وكيف نتعلم من أنبياء الله طريقة الاتصال بالسماء، ليتحول الدعاء من مجرد قائمة طلبات إلى لذة أنس وجنة وصال. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا نور يعلمنا أبجديات الحديث مع الخالق. يقول الحق تبارك وتعالى وهو يصف مناجاة عبده زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تأملوا أيها الأحبة هذا الرقي في الطلب، لم يبدأ زكريا بسرد حاجته للولد مباشرة، بل مهد لذلك بنداء خفي يفيض حميمة وقربا، ثم قدم بين يدي مسألته عرضا لحاله، فشكى ضعفه ووهن عظمه وشيب رأسه، ثم استحضر سوابق نعم الله عليه فقال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي عودتني يا ربي الإجابة في ماضي عمري، فلن أشقى بردك لي في حاضري. إنه الأدب الذي يرى أن الشكوى إلى الله هي محطة الاستراحة، وأن كشف الضعف البشري أمام القوي العزيز هو أعظم مراتب القوة. وفي رحاب السنة المطهرة يؤسس لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم شروط الولوج إلى هذا المقام العلي. فقد روى الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في عظمة هذه الشعيرة أفضل العبادة الدعاء. وفي الأثر النبوي الشريف المفسر لهذا المعنى: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. يا لها من قاعدة تهز أوتار القلوب، إن الدعاء ليس تعويذة صوتية نرددها بشفتين باردتين، بل هو عبادة كاملة الأركان. وكما أن الصلاة تفسد بغياب الخشوع، فإن المناجاة تموت إذا كان اللسان يطلب الفردوس والقلب هائم في توافه الدنيا. إن الله تعالى كريم حي، لكنه يريد من عبده حضورا، يريد قلبا يرتجف شوقا ورجاء، لا قلبا لاهيا يتعامل مع السماء باعتيادية باهتة. ولكي نعمق هذا المفهوم في أرواحنا، نقف إجلالا أمام بصيرة العارفين من علمائنا الذين ذاقوا لذة المحادثة مع الله، حيث يقول العلامة أبو مسلم البهلاني مصورا حقيقة هذا الافتقار في نثره ومناجاته: كيف يطمع في الإجابة من دعا بلسانه وقلبه منعقد بالأسباب غائب عن رب الأرباب. إنما تفتح أبواب السماء بصدق اللجئ وانكسار الروح وإفراد القصد، لا بمجرد رصف الحروف، وهذا المعنى النفيس هو الذي ينقل الإنسان من ضيق طلب الحاجة إلى سعة الشوق للمناجاة. فالعبد الرباني قد يدعو الله ليكشف عنه مرضا أو ابتلاء، فيجد في لذة التضرع وحلاوة الوقوف بين يدي الخالق ما ينسيه ألم المرض ذاته. لقد صارت الوسيلة وهي الدعاء أعظم عنده من الغاية وهي قضاء الحاجة، وهنا يتجلى يقين الرضا. واليوم نحن نعيش في عصر السرعة والاستهلاك حتى طالت هذه العجلة أرواحنا. لقد أصبح البعض يعامل الدعاء وكأنه عملية تجارية سريعة أو رسالة رقمية ينتظر الرد عليها في شاشة حياته في نفس اللحظة. ندعو بعجالة، نتمتم بكلمات حفظناها دون أن نتذوقها، فإذا تأخرت الإجابة زمنا يسيرا أصابنا القنوط والتذمر، وقلنا دعونا فلم يستجب لنا. لقد غاب عنا أن الدعاء ليس أداة لتحقيق الرغبات فحسب، بل هو مقابلة خاصة مع ملك الملوك. حين ترفع يديك أنت في حضرة الله، يراني ويراك، يسمع أنين الروح الذي لا يترجم إلى كلمات. إن استعجال النتيجة يحرمنا من تذوق روعة الرحلة. متى ما أدركنا أن مجرد وقوفنا أمامه للشكوى هو إجابة وتوفيق منه سبحانه، هانت علينا كل الانتظارات، وعرفنا كيف نتحدث معه بأدب المحب المنكسر. أيها المستمعون الأفاضل، يا من تحملون في ضمائركم أسرارا لا يعلمها إلا هو، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم الليلة وفي سكون غرفكم. جربوا أن تناجوا الله بطريقة مختلفة قبل أن تطلبوا ما يريح أجسادكم ودنياكم. تحدثوا معه حديث المشتاق الذي غرته الأيام ثم عاد. ابدأوا بتمجيده حتى تقشعر جلودكم، ثم اعترفوا بذنوبكم وضعفكم كما اعترف زكريا ويونس عليهما السلام، ثم قولوا بيقين ثابت: يا رب، إن أعطيتنا فبفضلك، وإن منعتنا فبحكمتك، فلا تحرمنا يا مولانا لذة الوقوف ببابك. اجعلوا كل كلمة تنبع من أعماق القلب لا من طرف اللسان، فإن الله ينظر إلى قلوبكم لا إلى قوافي قصائدكم. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم مستجاب الدعوة، صادقي المناجاة، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، كسب وبناء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله سبحانه جعل في رحابه ما يهذب النفوس ويهدي العقول ويقودها إلى نور الحق ورجاحة الرأي وحسن العمل. إن الحياة في المنظور العقلي الصريح والشرعي الصحيح لا تستقيم إلا بحركة الإنسان وسعيه

في مناكب هذه الأرض لفطرة تأمين البقاء، وهي في مراشدنا الوضاءة جوهر التكليف الإلهي وعماد الاستخلاف في الأرض، والمؤمن تدعوه رحابه.

0: يبقى في شرف الكسب مجانبا عار المسألة، موقنا أن أسمى ما جاء به هذا الدين الحنيف هو صون كرامة الإنسان وحفظ ماء وجهه من ذل سؤال الناس، وأنه مهما اكتنف مسالك الكسب الحر من العقبات أو المشاق في بدايتها فإن عاقبتها عزة ورفعة لمن أحسن وأخلص وأتقن. ونجد في سيرة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في تحويل طاقات ذلك المجتمع إلى الإنتاجية وكراهية الاتكالية، ونجد ذلك الحث على المهن المختلفة وإن كانت شاقة بدل استجداء الناس وسؤالهم، ليتجلى لكل واع أن العمل في طليعة الخطوات للأفراد للتحرر نفسيا واقتصاديا. ويجد المتدبر في هذه المراشد الكريمة أن السعي للكسب الحلال الطيب مع كونه بعدا تنمويا هو من الواجبات الكفائية للأمة، فهذه العبادات مرتبطة بمناحي المساعي الدنيوية، لتتجلى لنا حقيقة أن قوة عقيدتنا لا تنفصل عن قوة اقتصادنا، فتستشعر النفوس المؤمنة عند مزاولة هذه المهن الحرة والصناعات المختلفة والإنتاج الزراعي أنها تؤدي واجبا من واجبات الأمة الكفائية وليس شيئا من الرغبات الشخصية المجردة، فيخشى الإثم عند التفريط فيها، كي لا يبقى المجتمع عالة على الاستيراد أو معتمدا بالكامل على غيره في إدارته واقتصاده وتجارته وشؤونه الحيوية. وفي ذلك كما لا يخفى تعريض للسيادة واستقلال القرار للارتهان بالغير، فضلا عما فيه من توريث الأجيال المتعاقبة الوهن المادي والترهل الفكري والنفسي. فالوهن المادي حالة ضعف وتردي وهشاشة في البنى الاقتصادية والإنتاجية نتيجة الاعتماد على الخارج بصورة مفرطة والعزوف عن الإنتاج الذاتي. والترهل الفكري حالة من الخمول العقلي تصيب الذين يتوقفون عن الابتكار والبحث والإنتاج المعرفي معتمدين على ما ينتجه الآخرون. أما الترهل النفسي فهو اعتلال في عزيمة الأفراد وإرادتهم وافتقادهم الحافز الداخلية للسعي وتحمل المشقة وتجاوز التحديات، فيعيشون ميالين إلى الدعة والراحة والاتكالية. وخير مجتمعاتنا تلك التي تجعل على عاتق مؤسساتها تهيئة البيئات المحفزة للأعمال والإنتاج. لك الحمد، لك الحمد تدعو لخير العمل، وذللت يا ذا الجلال السبل، لنمضي نصحب نور الهدى ويشرق فينا جميل الأمل. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب تسمو باغتنام الطاقات، لتنهض قوية بسواعد أبنائها في شتى المجالات.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا نزال متواصلين مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 135 من آية سورة البقرة. فهذه السورة تكفل الجزء الأول منها ببيان مواقف أولئك المعاندين والمعادين لهذا الدين حسدا وبغيا. هذه الآية المباركة تبين بعض مواقفهم، بل بعض مزاعمهم، وبعض ما يصدون به المسلمين عن الدين الذي ارتضاه لهم.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تفسر لنا قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى؟
2: أفسر ذلك إجمالا، وقد فصلت بعض التفصيل في الحلقة السابقة. الله سبحانه وتعالى يخبر عن اليهود والنصارى بما قالوه وما اعتقدوه وما أضمروه من حسد وبغي، وهذه نتيجة الحسد والبغي، فهو كالبركان يثور في قلب الحاسد الباغي. قالوا للمسلمين قصدا منهم أن يصدوهم عن هذا الدين، قال اليهود للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، أما النصارى فقالوا أيضا للمسلمين قالوا كونوا نصارى تهتدوا. فالقائلون من اليهود هم رؤساؤهم في المدينة ككعب بن الأشرف وعبد الله بن صوريا الأعور أعور العين وغيرهم ممن تولوا صد المسلمين عن هذا الدين بدعواهم الكاذبة أن شريعتهم هي الشريعة. أما الذين قالوا للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا، فيبدو أنهم من نصارى العرب، وهم نصارى نجران ومن تبعهم. فهؤلاء عندما يصل أحد المسلمين إليهم أو يتواصلون معهم أو يلقى بعضهم بعضا حينما يلقى النصارى المسلمين، يقولون لهم كونوا نصارى تهتدوا.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لك أن توضح لنا هذه المفردة أكثر وأكثر تهتدوا؟
2: نعم، قال كل منهم للمسلمين كونوا نصارى أو كونوا هودا تهتدوا، أي تكونوا على هداية. فالهدى يزعمون أنه هو الذي معهم، وأما ما عدا ذلك فليس بهدى، ولذلك جاءوا بالفعل هكذا لازما تهتدوا، أي تكونوا على هداية تامة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن متعلق الفعل تهتدوا؟
2: جميل، هذا الفعل جاء به لازما أو نزل منزلة اللازم، وأصله لازم تقول اهتديت، ولكنه يتعدى بحرف الجر، تقول اهتديت إلى السبيل واهتديت إلى كذا، وتقول أيضا اهتديت السبيل أي الطريقة. فهنا حذف المتعلق قصدا للتعميم، أي تهتدوا إلى السبيل الذي وصلكم إلى مرضات الله تعالى، وكذبوا لأنهم يعلمون كل العلم أن هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، وأن هذا الرسول الخاتم هو الذي يكون رسولا للكافة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نعرب هذه الجملة في هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟
2: جميل جدا. قل فعل أمر، أليس كذلك؟
1: بلى
3: يا أستاذنا.
2: إذن الخطاب موجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يقول له اليهود والنصارى: كن على ملتنا تهتدي. قل أيها المخاطب، أو قل يا محمد، قل لهم: بل ملة إبراهيم حنيفا. إذن قل فعل أمر وفاعله
3: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
2: قل بل ملة، بل حرف إضراب وهي حرف عطف، أليس كذلك؟
1: بلى يا أستاذنا.
2: بل أفاد هذا الحرف الإضراب عن الكلام السابق إلى الكلام اللاحق.
1: فماذا يعرب ما بعد بل يا أستاذنا؟
2: على حسب السياق. أما ملة هنا
3: مفعول به لفعل محذوف تقديره تتبع
2: أو نتبع. قل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أو نلزم ملة إبراهيم حنيفا، أو نهتدي بملة إبراهيم عليه السلام، فحذفت الباء وانتصب هذا المجرور بنزع الخافض. والأولى أن يقدر له فعل فهو الناصب له: بل نتبع ملة إبراهيم، أو بل نلزم ملة إبراهيم.
1: ولكن ما الدليل على ذلك يا أستاذنا؟
2: الدليل على هذا التقدير قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، في سورة النحل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل نعرب ملة مضافا وإبراهيم مضافا إليه؟
2: نعم، والمضاف إليه مجرور، وعلامة جر هذا المضاف إليه هنا
3: الفتحة بدلا من الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف يا أستاذنا،
2: للعلمية والعجمة. بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا
1: حال
2: من إبراهيم.
3: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
2: جميل جدا. صح مجيء الحال من المضاف إليه وإن كان ممنوعا، لكنه صار المضاف كالجزء من المضاف إليه لتمكن الملة من هذا النبي العظيم، فكأنها جزء منه. لذا ساغ مجيء الحال من المضاف إليه باعتبار أن المضاف كالجزء، وإذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه فيكون ذلك سائغا أكثر.
3: هل لك أن تخبرنا عن مثال عن هذا يا أستاذنا؟
2: مثال لهذا قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوانا حال من الضمير الذي هو مضاف إليه في صدورهم، وصدور جزء منهم، فالهاء هنا مضاف إليه ولكن وقع الحال منه باعتبار أن المضاف إليه جزء من المضاف، أما هناك الجزء منه. حنيفا حال من من قلنا من إبراهيم. ولك أن تجعل حنيفا حالا من الملة،
1: حالا من الملة.
2: نعم، حالا من ملة، باعتبار الملة معناها معنى الدين، بأن تؤول الملة بالدين، أي نتبع دين إبراهيم حنيفا، فالملة مؤولة بالدين. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: الواو استئنافية هنا يا أستاذنا،
2: أو نقول عنها إنها للحال، أي والحال أنه ما كان من المشركين. ما
1: نافية لا عمل لها.
2: جميل، لأنها إذا دخلت على الفعل لا تعمل شيئا، بينما هي تعمل في الأسماء إذا كانت داخلة على المبتدأ والخبر. كان وما كان
3: فعل ماض ناقص مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: أين اسم كان؟
3: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
2: يعود على إبراهيم. من المشركين،
1: من المشركين جار ومجرور في محل نصب خبر كان،
2: وعلامة جره، أي جر هذا الاسم هنا،
3: الياء نيابة عن الكسرة،
2: لأنه جمع مذكر سالم. المشركين جمع مشرك.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: سبحان الله، دائما هذا الوقت يطاردنا، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنكمل المشوار مع هذه الآية المباركة
3: إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإظهار الحلقي، وهو من أحكام النون الساكنة والتنوين. والنون الساكنة هي النون الأصلية من بنية الكلمة الخالية من الحركة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة، وتثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. ففي الأسماء نحو منذر الأنبياء، وفي الأفعال نحو ينظرون، وفي الحروف نحو أن يقول. والنون الخالية من الحركة، أي المجردة من الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة، فخرج به النون المتحركة المخففة نحو قسمنا بينهم، والمشددة نحو من الجنة والناس، والنون المتحركة لالتقاء الساكنين نحو إن ارتبتم، والنون المتطرفة التي تسكن عند الوقف عليها نحو العالمين، ومعنى ثابتة خطا ولفظا، أي تثبت رسما ولفظا ووصلا ووقفا. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، تثبت لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا نحو والله سميع عليم، عليما حكيما، في جنة عالية. قولنا نون ساكنة خرج به نون التنوين التي تحرك وصلا لالتقاء الساكنين نحو خبيثتين اجتثت، ومعنى زائدة خرج به النون الأصلية ونون التوكيد الخفيفة الملحقة بالأفعال التي رسمت تنوينا، فيجري عليها ما يجري على التنوين، وذلك في ليسجنن وليكونا من الصاغرين. وفي كلمة لنسفعا من قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وتبدل حال الوقف عليها ألفا، وهذان الموضعان لا ثالث لهما. ومعنى آخر الأسماء، لأن التنوين لا يكون إلا متطرفا ولا يلحق الأفعال ولا الحروف. ومعنى لفظا، لأننا نلفظ نونا ساكنة عند الوصل دون أن نثبتها في الرسم أي الكتابة. ومعنى وصلا، لأننا نثبتها وصلا دون الوقف أي نحذفها إذا توقفنا عند الكلمة. والتنوين يعبر عنه في الخط بضمتين أو فتحتين أو كسرتين نحو أحد، أحدا، أحد، ينطق بها وصلا. وفي حال الوقف يحذف تنوين الضم والكسر، أما تنوين الفتح فيبدل ألفا ويسمى مد عوض نحو أحدا، أحدا، تنطق أحدا عند الوقف. وعندما تأتي بعد النون الساكنة والتنوين حروف معينة يترتب عليه أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. يقول الإمام ابن الجزري: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. المستمعون الكرام، حديثنا اليوم عن الإظهار الحلقي، ومعنى الإظهار البيان والوضوح في اللغة، وفي الإصطلاح إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها من غير زيادة في الغنة، لأن الغنة صفة أصلية لازمة للنون والميم، وتجريدها منها مطلقا لا يمكن. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف الإظهار الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مجموعة في أوائل الكلمات التالية: أخي هاك علما حازه غير خاسري، فإننا نظهر النون الساكنة والتنوين. وتقع النون الساكنة وبعدها أحد أحرف الإظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين، أما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين. وسمي الإظهار حلقيا لخروج حروفه من الحلق. وعلة الإظهار بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخرج أحرف الحلق، فالنون تخرج من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، وأحرف الإظهار تخرج من الحلق. وبما أن الحلق مخرج عام وفيه ثلاثة مخارج خاصة، فمراتب الإظهار ثلاث: عليا عند الهمزة والهاء لأن مخرجهما من أقصى الحلق، نحو من أحد، منه، ينهون. وسطى عند العين والحاء لأن مخرجهما من وسط الحلق، نحو أنعمت، ينحتون. دنيا عند الغين والخاء لأن مخرجهما من أدنى الحلق، نحو قولا غير، من خردل والمنخنقة. يقول الشيخ الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الجن التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الجن: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في كلمة أنه، فهي أكمل ما تكون، كذلك ينتبه لفتح الهمزة وعدم كسرها فلا يقرأ إنه، وينتبه القارئ للمد المنفصل الذي تكرر ثلاث مرات في هاتين الآيتين، فقالوا إنا، يهدي

إلى بربنا أحدا يمد بمقدار 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وفي قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة وأنه لفتح الهمزة فلا يقرأ وإنه بالكسر، وتقرأ كلمة جد بفتح الجيم لا بكسرها لجميع القراء. وقد اختلف القراء في فتح إن وكسرها في 12 موضعا في سورة الجن، فقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة في المواضع كلها، وهي وأنه تعالى وأنه كان وأنا ظننا وأنه كان رجال وأنهم ظنوا وأنا لمسنا السماء وأنا كنا نقعد وأنا لا ندري وأنا منا الصالحون وأنا ظننا وأنا لما سمعنا وأنا منا المسلمون. وقرأ أبو جعفر بالفتح في موضعين فقط، هما وأنه تعالى وأنه كان يقول، والباقي بالكسر، وقرأ باقي القراء بالكسر في جميعها. وفي قوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ينتبه القارئ في كلمة شططا لترقيق الشين فلا يفخمها بسبب مجاورة حرف الطاء المفخم فلا يقرأ شططا. وفي قوله سبحانه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا يخطئ من يقرأ وشهبا بسكون الهاء وشهبا فلينتبه القارئ لضمها. وفي قوله سبحانه وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ينتبه القارئ في كلمة أشر لترقيق الهمزة والشين فلا يفخمها بسبب مجاورة حرف الراء المفخم فلا يقرأ أشر. وفي قوله تعالى لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا يخطئ من يقرأ يسلكه بضم الكاف يسلكه والصواب سكونها. وفي قوله جل في علاه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ينتبه القارئ في كلمة يدعوه لتحقيق مخرج الهاء يدعوه، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة لبدا لكسر اللام، فبعضهم يخطئ فيقرأها لبدا بضم اللام، وهي وجه لرواية هشام عن ابن عامر من القراء العشرة، وإنما وردت بالضم في سورة البلد ما لبدا. المستمعون الكرام، في كل رؤوس آيات سورة الجن ورد مد العوض، ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر، ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين، نحو خالد

0: لا فيقف عليها خطأ أبدا. ومن الخطأ أن يختم بهمزة نحو ومن خلفه رصدا، فيقف عليها خطأ رصدا. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك

إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس

لله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد

0: في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: وإن يكذبوك فقد كذبوا

لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان

فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي

نيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا

بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة.

المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

ثانوه تمعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره.

اتقوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم. إذاعة القرآن.

القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الخامسة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، ووقفنا عند الجملة التي وقعت جوابا للشرط وهي الجملة الفعلية: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذه الجملة ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة وقعت جوابا لشرط غير جازم وهو إذا، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب مطلقا، اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. فالجملة الفعلية بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. والجملة الشرطية إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب وهي الجملة: قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فجاسوا خلال الديار جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها التي وقعت جوابا للشرط غير الجازم، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جاسوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. خلال ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الديار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهنا كلمة جاسوا والماضي منها جاس والمضارع يجوس والأمر جس والمصدر الجوس، يقال جاس يجوس جوسا. وهذه الكلمة من غريب القرآن والمعنى هي من الكلمات التي يندر دورانها على الألسنة حتى إن الإنسان لا يكاد يسمعها إلا عند تلاوة هذه السورة الكريمة وهي سورة الإسراء. وفسر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن هذه الكلمة بالقتل، ففسر الجوس بالقتل، فقد جاء في مجاز القرآن: فجاسوا قتلوا، أي كانت العقوبة أن سلط عليهم من يتحكم بهم ويقتلهم. ونجد هذه الكلمة أيضا مذكورة عند ابن دريد، وهي مذكورة أيضا عند جملة من الأعلام، ولذلك نقف عند معنى هذه الكلمة. فعلى سبيل المثال نجد هذه الكلمة مذكورة عند ابن دريد في كتاب الجمهرة، قال ابن دريد: ويقال جاء فلان يجوس الناس أي يتخطاهم، ففسر الجوس بالتخطي. ولعل في استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم ما يدل على أن المراد أنهم سلطوا عليهم بحيث إنهم أخذوا ديارهم، فكانت تلك الديار واقعة بعد ذلك في حوزتهم، ففسر الجوس بالتخطي، وفسر أبو عبيدة الجوس بالقتل. وعلى كل حال فإن التفسيرات بعد ذلك التي فسرت بها هذه الكلمة تدور حول هذا المعنى. والجملة جاسوا خلال الديار جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي جملة جواب الشرط غير الجازم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكان وعدا مفعولا جملة استئنافية فيما يظهر، ذيل بها الكلام الذي قبلها. وقد تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والمراد أن ذلك الذي وقع عليهم كان وعدا مفعولا، لأنهم وعدوا أو توعدوا بذلك، فكان توعدهم وعدا من الله تبارك وتعالى لا يتبدل ولا يتغير. وعدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مفعولا صفة لكلمة وعدا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان وعدا مفعولا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة جاسوا خلال الديار، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، ذيل بها الكلام الذي قبلها، أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، فهي جملة أيضا لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم ذكر معنى الجوس، فمنهم من فسره بالقتل كما نجد ذلك في مجاز القرآن، ومنهم من فسره بالتخطي كما نجد ذلك في الجمهرة عند ابن دريد، وكلام المفسرين بعد ذلك يدور حول هذا المعنى. وقد ذكر ابن دريد الفعل، وذكر أبو عبيدة نتيجة الفعل، فإن التخطي يعقبه القتل. وذكر بعضهم كما نجد ذلك في الكشاف أن الجوس معناه التردد، فمعنى قوله فجاسوا خلال الديار أي ترددوا خلال الديار، بحيث صارت تلك الديار مستباحة عندهم. وهذا الكلام لا يبعد عن كلام من تقدم الزمخشري وهو صاحب الجمهرة، فإن صاحب الجمهرة عاش في النصف بل مات في النصف الأول من القرن الثالث من الهجرة، وأما الزمخشري فإنه مات في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة، فبين الرجلين ثلاثة قرون، ولا شك أن الفضل للمتقدم كما يقولون. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السادسة من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، وهي وكان وعدا مفعولا أو على الجملة فجاسوا خلال الديار. وثم هنا تفيد المهلة الزمنية، ومع إفادتها المهلة الزمنية قد تكون مفيدة للمهلة الرتبية، فإن ثم في عطفها جملة على جملة تفيد كثيرا المهلة الرتبية، وأما في عطفها مفردا على مفرد فإنها تفيد المهلة الزمنية. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رددنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، فالنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وميم الجمع مضمومة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم والساكن الثاني هو اللام من كلمة الكرة، فإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وحرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بالفعل رددنا، رددنا لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل رددنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل رددنا. ويجوز في الجار والمجرور لكم أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة الكرة، وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. والكرة كلمة منصوبة نقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه

وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك

فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأ

ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجل

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت

تسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم

0: عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدون

0: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. الولايات المتحدة تؤكد إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. والاحتلال الإسرائيلي يرفض رسمياً خطة السلام الخاصة بغزة، متوعداً بمزيد من التصعيد، وقواته تواصل إجراءاتها التوسعية والتعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة أخوية خاصة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. جرى خلال الزيارة عقد لقاء أخوي بين قائدي البلدين في قصر الحكم بالعاصمة القطرية الدوحة، تناول فيه مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان المعظم أيده الله كل من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار

0: بالمكتب الخاص. وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. فيما حضره من الجانب القطري كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد الثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي الخوية، وسعادة عبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ حمد بن تميم الثاني، وسعادة سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله الثاني وزير المواصلات، وسعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد الثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم بالصالة الأميرية بمطار حمد الدولي وبمعية سمو الأمير عدد من كبار المسؤولين. تواصل هيئة البيئة متابعة حادثة السفينة كارولين بيزينغي الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وأكدت الهيئة استمرار وجود تلوث نفطي، إذ جرى رصد بقعة نفطية تبلغ مساحتها نحو 390 كيلومترا مربعا، وتمتد شمال شرق جزر الحلانيات باتجاه ساحل البر الرئيسي، وتقترب من أقرب نقطة للساحل إلى مسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات. وأظهرت عمليات الرصد والتحليل استمرار حركة البقعة على مسار مماثل يبلغ نحو 450 كيلومترا، وتشير نتائج التقييم والنمذجة الحالية إلى تحرك البقعة باتجاه الشمال الشرقي، مع توقعات بتقدمها نحو 121 كيلومترا خلال 48 ساعة القادمة. كما أظهرت نتائج التحليل أن الأجزاء الأكثر سماكة من التلوث قد تتجه نحو مداخل رأس مدركة، الأمر الذي يستدعي استمرار المراقبة المكثفة للمناطق البحرية والساحلية ذات الأولوية البيئية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أنه لا يوجد أي تأثير نفطي على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية، أن كافة الجهات المعنية أيضا تتعاون للحد من تبعات جنوح السفينة وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقا. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى مختلف البيانات لمتابعة حالات التسريب والعمل بنجاح على احتوائها.
1: طبعا لا نستطيع تقدير حجم الأضرار البيئية بشكل كامل، لكن نستطيع أن نقول بأنه تأثير المباشر على السواحل العمانية محدود، القبلية بالفعل متأثرة، ولكن المنطقة بأكملها ستخضع للتقييم لاحقا. ما نستطيع قوله بأنه الأمور إلى الآن وفق المعطيات لا يوجد يعني ما يسمى بالكارثة البيئية خارج نطاق القبلية، القبلية بالفعل متأثرة، ونظل نتابع المشهد. وإلى الآن الخطة الوطنية مفعلة من رفعت من المستوى الأول إلى الثاني، إذا تغيرت المعطيات قد نرفعها للمستوى الثالث، ولكن إلى الآن هي في المستوى الثاني، لا يوجد أي تأثير على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية. نتلقى حقيقة بيانات من عدة مصادر، من بينها طبعا طائرات الاستطلاع كاسا، سلاح الجو السلطاني العماني، طائرات الهليكوبتر التي تقل المختصين والخبراء من الشركة المالكة للسفينة، وكذلك الخبراء من مختلف الجهات المدنية والعسكرية لمتابعة حالة السفينة بشكل مستمر، وكذلك لترصد مسار بقعة الزيت. من مصادر البيانات كذلك لدينا استخدام أقمار صناعية ونمذجة عددية، ونحدثها تقريبا كل 3 ساعات لمعرفة نوع الزيت، كميته، مساره، ساعات الوصول. وإلى الآن لا يوجد أي ضرر بيئي كبير خارج نطاق جزيرة القبلية. جزيرة القبلية متأثرة بيئياً بلا شك، الزيوت المتسربة من السفينة تتجه باتجاه شمال شرق بعيداً عن الخبير الجزر الحلانيات. نستطيع القول بأنه باقي جزر الحلانيات حقيقة لا يوجد بها تأثير مباشر، وإن كان هناك من تأثير فهو محدود جداً، التأثير في جزيرة القبلية في الجزء الشمالي والشمالي الغربي منها. وطبعا حجم هذا الضرر سيقيم لاحقا بلا شك. طبعا هذه الزيوت المتسربة جزء منها يتطاير، جزء منها يتشتت في المياه بحكم من الأمواج العاتية والرياح، جزء آخر يطفو على شكل طبقة خفيفة، والجزء الآخر تزداد لزوجته ببرودة المياه ويتكثف.

ويغطس نسبيا تحت سطح البحر. في كل الأحوال هذه الكميات من الزيوت في مسار طولي جزيرة القبلية، وحقيقة تتجه في وسط بحر العرب بموازاة السواحل.

والرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت بعض التقدم خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تطبق مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الحصول إلى أفضل نتيجة، مشيراً أن واشنطن تتوقع أن كمية صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط ستعود إلى ما كانت عليه قبل الصراع مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وإنما يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء المفاوضات التي أوضح أنه لا يمكن استئنافها ما لم تتم معالجة حالات خرق مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. من ناحية أخرى، أشار عراقجي إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية. ونوه الوزير الإيراني إلى أن عودة سلاسة الحركة الملاحية في المنطقة مرهون بشروط تم نقلها لواشنطن عبر الوسطاء. وتطالب إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الاعتداءات ودفع تعويضات عن خسائرها، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أصولها المجمدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض خطط السلام الخاصة بغزة والمؤلفة من 15 بندا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. من جانبها، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف بلدة المنصوري جنوب مدينة صور بعدد من القذائف، كما واصلت قوات إسرائيلية التوغل في الأطراف الشمالية لبلدتي ميس الجبل وزوتر الغربية. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة ألقت مواد متفجرة عند أطراف منطقة النبطية الفوقة، وقصفت قوات الاحتلال المنطقة ومرتفعاتها. حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدارس في السودان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على قطاع التعليم. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوما على مدارس في أنحاء السودان. كما تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعلم، لكنها شددت على أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة. وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات طويلة الأمد لاستمرار حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم. أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق في أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغارد الروسية. وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني متبادل مع استمرار الضربات بين الجانبين دون مؤشر على اتفاق قريب. مع استعداد الصين لإعصار دولفين ألغى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية، ونقلت السلطات نحو 300,000 شخص في المناطق المحيطة. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في الصين أن تشهد بعض المناطق أمطارا تتراوح بين 200 و400 ملم خلال الأيام القليلة القادمة. وتحذر السلطات من مخاطر شديدة للانهيارات الأرضية في تشيجيانغ، كما أوقفت سلطات تشيجيانغ جميع الأنشطة المائية بما في ذلك العبارات والرحلات البحرية. أعادت باكستان فتح معابرها الحدودية مع أفغانستان بعد 300 يوم من إغلاقها. وحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد أصدر وزير الداخلية محسن نقوي قرارا يقضي بإعادة فتح المعابر الحدودية الرئيسية وطرق العبور بين باكستان وأفغانستان، وذلك لتسهيل

لحركة البضائع التجارية، وكانت المعابر الحدودية بين البلدين قد أغلقت قبل قرابة عام نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين القوات الباكستانية والأفغانية. وإلى الخبر الأخير، حيث أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا الواقعة غرب كندا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات سريعة الانتشار، وأجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، كما واتسعت رقعة حريق بالدرينغ لتصل إلى نحو 9,500 هكتار خلال فترة قصيرة مع تدمير العديد من المنازل والممتلكات الأخرى. وكانت منطقة سامرلاند التي يقطنها نحو 12,000 نسمة من بين المناطق الأكثر تضرراً. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. الولايات المتحدة تؤكد إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. والاحتلال الإسرائيلي يرفض رسمياً خطة السلام الخاصة بغزة، متوعداً بمزيد من التصعيد، وقواته تواصل إجراءاتها التوسعية والتعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. مستمعينا، كان معكم في تحرير هذه النشرة محمد السعدوني عكعك، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ عمار اليحيى.

فانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم

0: استمعنا وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، تلاها عليكم القارئ عمار اليحيى.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا

0: احتفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق.

والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

لكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس

الف لام

في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.

وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

تخافونهم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي

الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في

تكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف.

واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض

السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد

كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: أهلا.
0: نزل الحديث حول النية، والكلام أصل الكلام في فصل في أحكام الإمام، ما كذلك؟
1: نعم.
0: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إماما مؤتمن، وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب أو غائب سريع، وإن نوى يصلي من بعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. شعرنا في الأبيات؟ لا. الكلام الآن حول النية، ما فيها شيء؟
1: نعم.
0: ذكرنا من في النية سنتين، أليس كذلك؟ في تعريف النية، ما هي الأعمال التي يشترط في صحتها النية؟ وهل هناك أعمال تصح بدون نية أم لا؟ ما كذا؟ طيب. زين. مسألة ثالثة في النية حول النية. ما الحكمة من مشروعة النية؟ فتقول لماذا شرعت النية؟
1: نعم.
0: لماذا شرعت النية؟ تأتي؟
1: نعم.
0: نعم. للتمييز.
1: التمييز بين العبادات والعادات.
0: أحسنت. شرعت النية للتمييز بين العبادات والعادات. زين. ولتمييز العبادات بعضها عن بعض. شرعت النية للتمييز بين العبادات والعادات. ولتمييز العبادات بعضها عن بعض. كيف تمييز العبادات عن العادات؟ تمييز العبادات، هذه عبادة وهذه عادة، هذه عبادة عادة. على طريق المثال تميز مثلا إذا كان عادتك يعني بعد النوم تغتسل غسل كامل لأجل التبرد أو لأجل النشاط. زين. في يوم من الأيام أصابتك جنابة، كنت جنبا، طيب ذهبت للمرأة تغتسل، هذا اغتسال يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى نية؟
1: يحتاج إلى نية.
0: ما نيتك تكتب فيه؟ أداء اللي هي الفرض، ما كذلك؟
1: نعم.
0: ذلك الاغتسال السابق الذي كنت تغتسله في كل يوم عادة، ما كذلك؟ وهذه
1: عبادة.
0: بيش بتميز ما بين هذا وهذا؟
1: النية.
0: طيب لو لم تشعر بالجنابة وعلى حال كعادتك ذهبت اغتسلت بالماء وأنت لم تشعر بالجنابة، ثم تبين لك بعد ذلك أنك على جنابة، يجزيك ذلك الغسل؟
1: لا.
0: لأن هذاك عادة وهذا عبادة، ولابد بهش كما عرفتم أن الغسل من الجنابة لابد له من نية، مفيداك؟ لأنه من العبادات التي هي غير معقولة المعنى، ما في ذلك؟
1: نعم.
0: طيب تميز أيضا مثلا عادة الناس يذبحون في عيد الفطر، عيد الفطر عبادة هذه ولا عادة؟ عادة، هيك توسعة على الأولاد، ما في هيك؟
1: نعم.
0: يذبحون يوم الأضحى، من عامة الناس لا يفرقون بين العادات والعبادات، هكذا يعملون بدون نية توسعة، لكن هنا بيكون فرق ما بين هذه وما بين هذه. ما بين ايش؟ ما بين الذبيحة التي تذبح في عيد الفطر لأجل التوسعة، وما بين الذبيحة التي تذبح في يوم عيد الأضحى. أنت تلك النية، هذيك على كل حال عادة، ولكن لك أجرها بكونك تأتي بهذه الذبيحة وتذبح هذه الذبيحة حتى توسع على أولادك وعلى العائلة في البيت يعني. أكيدك؟ زين، حتى ما لا يأتيهم رائحة اللحم من هنا وهناك يعني. تغنيهم عن السؤال، لك أجر، لكن هي عادة. طيب هل هي النية التي تكون للذبيحة التي تذبحها يوم الأضحى؟ لا، هذه كالحال ضحية سنة مرغب فيها وفيها فضل عظيم وثواب جزيل. وفي ذلك زين عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الأضاحي قال سنة أبيك إبراهيم، قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعة حسنة. قالوا فالصوفي يا رسول الله؟ قال بكل شعة من الصوفي حسنة. ما في ذلك؟ والأحاديث في هذا كثيرة يعني في فضل الضحية. عليك ضحية وعبادة ولها وقت محدود، لها شروط، يعني لها شروط ما تصح إلا هيش إلا بها الشروط. ما في ذلك؟ من قبل هذه الشروط أن تكون هيش، أن تكون يعني أن تكون من الأنعام، من النعم وهي الإبل والبقر والغنم. ما في ذلك؟ أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع عجزة، أن تكون بلغت السن معتبر شرعا، أن تكون في وقت محدود شرعا محدود لها بعد صلاة العيد، عيد أضحى، وبعد أن يذبح الإمام إمام الصلاة إلى غروب الشمس من يوم
1: ثالث عشر.
0: تحتاج إلى نية بين الذبيحة التي يذبحها في عيد الفطر، يذبحها قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، ولا ماشي شروط. حتى لو بذبح شيء بسيط، أرنب ها أو ديك ونحو ذلك، ما له شروط. هذه عبادة تحتاج إلى نية، وكذا وهي عادة. لكن إذا أتيت بالنية لك الحال لأجل التوسيع على الشيء، فأنت ما يقول هذا مباح، كمباح ما كذاك. فعرفت بأن المباح هو الذي هو المباح هو ما كان من أفعال غير مأمور به ولا منهي عنه في ذاته، ويترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالنية. ما كذاك؟ زين. طيب قلنا للتمييز بين إيش؟ بين العبادات والعادات. طيب تمييز العبادات بعضها عن بعض، هذا فرض، هذا سنة، هذا نفل. فيش ميز بين هذا وهذا؟ بالنية، أليس كذلك؟ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يسن لك أن تصلي كم ركعتين، ما كذلك؟ تقرأ في كل ركعة فاتح الكتاب وما تيسر من القرآن، ما كذلك؟ من السنة قراءة قل يا أيها الكافرون في الأولى وسورة الأخرى في الثانية. طيب بعد هذه السنة يجب عليك أن تصلي ماذا؟ فريضة الفجر. كم ركعة؟ تقرأ في كل ركعة ماذا؟ فاتح الكتاب وما تيسر، هي لكن بماذا تميز ما بين هاتين الركعتين وما بين هاتين الركعتين؟
1: بالنية.
0: طيب لو نسيت مثلا السنة لم تأتي بها وأنت تصلي الفرض، بعد أن صليت الفرض أنك لم تصلي السنة، ممكن تجعل تلك الفريضة التي صليتها عن السنة وتصلي الفرض مرة ثانية؟
1: لا
0: ما يستوي، ما كذلك؟ طيب بين العادة وبين العباد بعضها عن بعض، الصوم مثلا، في الصوم أنت عادتك بأن تأتي بست أيام من شوال بعد رمضان، من صام رمضان ثم يتبع بست أيام من شوال كأنما صام الدهر كله، عادتك لك كل سنة تصوم. طيب في سنة من السنوات أفطرت من رمضان ستة أيام، أردت أن تصوم هاي الست وهاي الست مع بعض، تبدأ بماذا؟
1: بالقضاء.
0: طيب ما تبغى تفصل بينه؟ بيه تفصل ما بينه؟ بالنية. طيب الست الأولى تنويها ماذا؟ فرض ولا سنة؟
1: فرض.
0: والست الثانية تنويها على كل حال، يعني الست التي هي ورد عليها الحظ والترغيب، ورد الحظ عليها والترغيب فيها، وهي ست أيام من شوال، بيه تنوي بيش بتميز ما بين هذه الست وهذه الست؟
1: بالنية.
0: ما في ذلك؟ فتميز عباد بعضها عن بعض. جاك سائلان يسألانك يريدان شيئا من الزكاة، أنت تعرف هذا السائل الأول على مستحق من الزكاة، والثاني عندك شك فيه مستحق من الزكاة، عادة على كل حال تعطي هذا من الزكاة وتعطي الثاني لك الحال صدقة. أعطيت هذا مثلا 50 ريالا وأعطيت الثاني 50 ريالا، 50 التي أعطيتها الأول مستحق للزكاة متنويها زكاة، والثاني بيش بيجلس ما بين هذا وهذا بالنية مثلا ما كذاك. لو مثلا إني أعطيت واحد صدقة 50 ريالا مثلا ثم تذكرت أن عليك زكاة، زين قلت تلك 50 التي أعطيت لفلان أجعلهم الزكاة يستوي؟
1: لا
0: لأنك تنويت صدقة، صدقت بها ما كذاك. تمييز بين هيش، قلنا للتمييز بين العبادات والعادات، ولتمييز عبادات بعضها، تمييز عبادات بعضها عن بعض ما كذاك. طيب زين، نية، النية قالوا هنا فائدة، عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة إيش؟
1: عادات.
0: كيف سبب؟ كيف عبادات أهل الغفلة عادات؟ بسبب إيش؟ إهمال
1: نية.
0: بسبب إهمال النية، يعملون أشياء لكن حاليني هي مندوبة ومرغبا فيها وفيها فضل، لكنهم يهملون النية يظنونها عادة فقط. يعني كما عرفت مثلا في ضحايا يوم العيد كثير من عامة الناس يظنون عادة هذه الذبيحة كالتي يذبحونها يوم عيد الفطر. شوف هذه العبادة انقلبت كأنها عادة بسبب إهمال النية ما في ذلك. يوم العيد مثلا يسن اغتسال زين وان التطيب بما حرم الطيب والسواك زين، وان يتجمل باحسن لباس، وان يخرج ماشيا مكبرا تو صاحب مثلا اليقظه، اليقظ الذي عنده علم مثلا يعرف ان هي مرغب فيها وفيها فور ثواب ينويها ها على انها عباده ما كذلك. بين مثلا الذين من اهل الغفله يظنون ايش؟ عادات فقط، يعملون كما يعمل الناس عاده فقط ما كذلك. لذلك كما قلنا سابقا ينبغي المسلم ان يحرص كل الحرص ايش؟ على النيه في كل شيء، النية في كل شيء، في المباحات نفس المباحات ينويها طاعة حتى إيش؟ حتى ينال بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. النوم، النوم مع مباح،
1: مباح
0: أنت تنام في النهار مثلا، تنام نيتك حتى تتقوى على قيام الليل، حتى تقوم تقرأ القرآن بالليل، حتى تعمل أعمال خيرية، تستيقظ بالنهار وتعمل أعمال خيرية وهي قيام الليل. هذا اليوم مصر
1: عبادة،
0: صار عبادة بسبب إيش؟ بسبب النية، أليس كذلك؟ طيب تأكل مثل، تأكل أشياء طعام تريد أن تتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن مباح أليس كذلك؟ ما مباح؟ هذا واحد عادي يأكل ويشرب لك الحال غير مبالاة يعني كثير ولا قليل يعني ما ينوي شيء، ينوي عن الجوعان ويأكل فقط يعني. لكن أنت تنوي إيش؟ حتى تقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، تقوم تسحر بالليل، تسحر بالليل لك الحال يريد أن يأكل صاحب الغفلة، لكن هذا يقوم يتسحر بالليل لماذا؟ ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب للأجر والثواب، وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترغيبا في الأجر زين. وتسحروا فإن في السحور بركة، إن الله ملائكته يصلون المتسحرين زين. إلى غير ذلك مما ورد في الترغيب السحور، وكان عليه الصلاة والسلام يتسحر وكان يرغب على السحور، كان يرغب في السحور وكذلك. لو هذا واحد مثلا الغافل ما غافل. إذا كان مثلا ممكن يتضرر بالسحور في آخر الليل بينام ما بيقوم، لكن يقظ بيقوم في آخر الليل ويأكل ولو تمرة واحدة ولو قاعة ماء تسحروا، ولو بقاعة من ماء تسحروا من آخر الليل فإنه غذاء المبارك. شو بسبب النية صارت عادات عبادات، وبسبب إهمال النية صارت العبادات
1: عادات،
0: صارت عبادات عادات. ما كذاك؟ طيب زين. هنا أيضا عد المسألة الأخيرة يعني النية، هل يشترط بالنية؟ هل يشترط التلفظ باللسان بالنية؟ ولا من هل النية تكون بالقلب ولا باللسان؟
2: نعم
0: أجيبوا
2: تكون بالقلب.
0: بالقلب. أنتوا عندما عرفتم النية ماذا قلتم؟ قلتم توجه
1: القلب.
0: توجه القلب إلى الفعل نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى. وقلت التعريف الثاني القصد إلى الفعل بالقلب ها، والعزيمة عليه بالجوارح. هذاك اللسان مثلا إذا أراد الإنسان يتلفظ حتى إيش؟ حتى يستحضر لأجل استحضار فقط، شيء ثاني. لكن ما من شرط النية أن تكون أن يتلفظ باللسان، أن تكون لفظا باللسان، وإنما النية تكون بالقلب. لأنك قلت أن القصد، والقصد ماذا؟ أين يكون القصد؟
1: بالقلب.
0: ونية الصلاة بالجنان فقط دون اللفظ باللسان، فاللفظ تأكيد لمن يشاه وقيل لازم ولا نراه. كيف يكون اللفظ يلزمنا ولم يكن في القصد يدخلنا؟ فالواجب النية دون القول، فلا أرى صحته من قولي. زين تحفظت أبيات في الموضوع؟
2: نعم.
0: وهي بالقلب،
2: وهي بالقلب وباللسان.
0: نعم.
2: في قول بعض الناس من عماني وأهل نزوى عندهم بالقلب، وهو الذي مال إليه قلبي، لأنما اللسان للنطق فقط، والقصد بالقلب له حتما ضبط،

0: إحسان.
1: طيب هي يشترط عندما تلوي للصلاة أن تقول يتقرب الله إليك، تقول صلي لله تعالى فريضة الظهر 4 ركعات، واجب كذا؟ تنوي، ايش تنوي؟ كما عرفت ما فيش النية يعني الصلاة. عن ايش؟ ايش نية الصلاة؟ أن تقصد بقلبك أداء هذا الفرض، زين؟ أداء لما افترضه الله عليه سبحانه وتعالى. من ينوي بالصلاة ايش؟ أداء لما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. ما في ذاك شيء؟ هي ايش؟

0: أوله إلى آخره من طلوع الفجر إلى الليل يشترط في هذا؟
1: لا،
0: النية فقط بالقلب، بالقلب فقط. زين؟ وهنا على كل حال خاتمة فائدة يختم بهذه المسألة، مسألة النية. زين؟ وقيل من أسره أن يفلح أربعة ينوي إذا ما أصبح، أولها أداء ما قد فرض عليه ربي مثل ما قد فرض، ثم اجتناب كل ما عنه نهى محرما قد كان أو مكرها، ثالثها أن يقصد الإنصاف لخلقه إن خصموا أوصافه، رابعها الإخلاص في الأعمال لله رب العرش ذي الجلال. من لم يقدم نية صحيحة لعمل الخيرات والنصيحة فذلك المغبون من نصيبه يوم الجزاء، ويل له من حوبه. ونية الأكل غذاء للجسد تقوية لطاعة الفرد الصمد، وبالجماع طلبا للولد، والكسرة للشهوة حين تبتلي، ومثله المرأة تنوي وتضم طاعة زوجها وربها الحكم، وينوي بالسلام إحياء سنن ورده لفرضه معين. بارك الله فيكم. الوقت انتهى، وإن شاء الله نواصل الحديث حول نية الإمام، ومن يكون إماما قوما ينويها. نبدأ بالأبيات إن شاء الله في الحلقة
2: القادمة
0: إن شاء الله. ومن إذا ما صدر هذا اليوم ولا
2: فإن غدا لناظره
0: قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تزاحمت في حناجرهم الحاجات وتلعثمت على ألسنتهم الكلمات، فرفعوا أكفهم في دجى الليل يبحثون عن باب الرجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ المناجاة، حيث نلقي مراسي القلوب لنسأل كيف نتحدث مع الله تعالى، وكيف نتعلم من أنبياء الله طريقة الاتصال بالسماء، ليتحول الدعاء من مجرد قائمة طلبات إلى لذة أنس وجنة وصال. من مشكات الوحي الخالد يتنزل

0: علينا نور يعلمنا أبجديات الحديث مع الخالق، يقول الحق تبارك وتعالى وهو يصف مناجاة عبده زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تأملوا أيها الأحبة هذا الرقي في الطلب، لم يبدأ زكريا بسرد حاجته للولد مباشرة، بل مهد لذلك بنداء خفي يفيض حميمة وقربا، ثم قدم بين يدي مسألته عرضا لحاله فشكى ضعفه ووهن عظمه وشيب رأسه، ثم استحضر سوابق نعم الله عليه فقال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي عودتني يا ربي الإجابة في ماضي عمري، فلن أشقى بردك لي في حاضري. إنه الأدب الذي يرى أن الشكوى إلى الله هي محطة الاستراحة، وأن كشف الضعف البشري أمام القوي العزيز هو أعظم مراتب القوة. وفي رحاب السنة المطهرة يؤسس لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم شروط الولوج إلى هذا المقام العلي، فقد روى الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في عظمة هذه الشعيرة أفضل العبادة الدعاء. وفي الأثر النبوي الشريف المفسر لهذا المعنى: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. يا لها من قاعدة تهز أوتار القلوب، إن الدعاء ليس تعويذة صوتية نرددها بشفتين باردتين، بل هو عبادة كاملة الأركان. وكما أن الصلاة تفسد بغياب الخشوع، فإن المناجاة تموت إذا كان اللسان يطلب الفردوس والقلب هائم في توافه الدنيا. إن الله تعالى كريم حي، لكنه يريد من عبده حضورا، يريد قلبا يرتجف شوقا ورجاء، لا قلبا لاهيا يتعامل مع السماء باعتيادية باهتة. ولكي نعمق هذا المفهوم في أرواحنا، نقف إجلالا أمام بصيرة العارفين من علمائنا الذين ذاقوا لذة المحادثة مع الله، حيث يقول العلامة أبو مسلم البهلاني مصورا حقيقة هذا الافتقار في نثره ومناجاته: كيف يطمع في الإجابة من دعا بلسانه وقلبه منعقد بالأسباب غائب عن رب الأرباب؟ إنما تفتح أبواب السماء بصدق اللج وانكسار الروح وإفراد القصد، لا بمجرد رصف الحروف. وهذا المعنى النفيس هو الذي ينقل الإنسان من ضيق طلب الحاجة إلى سعة الشوق للمناجاة. فالعبد الرباني قد يدعو الله ليكشف عنه مرضا أو ابتلاء، فيجد في لذة التضرع وحلاوة الوقوف بين يدي الخالق ما ينسيه ألم المرض ذاته. لقد صارت الوسيلة وهي الدعاء أعظم عنده من الغاية وهي قضاء الحاجة، وهنا يتجلى يقين الرضا. واليوم نحن نعيش في عصر السرعة والاستهلاك، حتى طالت هذه العجلة أرواحنا. لقد أصبح البعض يعامل الدعاء وكأنه عملية تجارية سريعة، أو رسالة رقمية ينتظر الرد عليها في شاشة حياته في نفس اللحظة. ندعو بعجالة، نتمتم بكلمات حفظناها دون أن نتذوقها، فإذا تأخرت الإجابة زمنا يسيرا أصابنا القنوط والتذمر، وقلنا دعونا فلم يستجب لنا. لقد غاب عنا أن الدعاء ليس أداة لتحقيق الرغبات فحسب، بل هو مقابلة خاصة مع ملك الملوك. حين ترفع يديك أنت في حضرة الله، يراني ويراك، يسمع أنين الروح الذي لا يترجم إلى كلمات. إن استعجال النتيجة يحرمنا من تذوق روعة الرحلة. متى ما أدركنا أن مجرد وقوفنا أمامه للشكوى هو إجابة وتوفيق منه سبحانه، هانت علينا كل الانتظارات، وعرفنا كيف نتحدث معه بأدب المحب المنكسر. أيها المستمعون الأفاضل، يا من تحملون في ضمائركم أسرارا لا يعلمها إلا هو، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم الليلة وفي سكون غرفكم. جربوا أن تناجوا الله بطريقة مختلفة قبل أن تطلبوا ما يريح أجسادكم ودنياكم. تحدثوا معه حديث المشتاق الذي غرته الأيام ثم عاد. ابدأوا بتمجيده حتى تقشعر جلودكم، ثم اعترفوا بذنوبكم وضعفكم كما اعترف زكريا ويونس عليهم السلام، ثم قولوا بيقين ثابت: يا رب، إن أعطيتنا فبفضلك، وإن منعتنا فبحكمتك، فلا تحرمنا يا مولانا لذة الوقوف ببابك. اجعلوا كل كلمة تنبع من أعماق القلب لا من طرف اللسان، فإن الله ينظر إلى قلوبكم لا إلى قوافي قصائدكم. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافق اليقين. دمتم مستجاب الدعوة، صادقي المناجاة، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله له الحمد، ما أقبل الصباح حاملا تباشير الأمل، فانطلقت نفوس إلى صالح العمل. يربي هذا الدين الكريم أهله على انتهاج التقوى ومراقبة الله على كل حال، ووعد المتقين النجاح والفلاح في دنياهم وأخراهم، وذلك يعزز الإخلاص في هذه الميادين الحافلة، فإن إخلاص الإنسان في عمله هو تاج كرامة ورمز عزة وعنوان مجد وذروة فضل وجوهر شرف ومفتاح ثقة. وبالإخلاص يبنى الوطن، فيقوم على دعائم العدل والإحسان والنزاهة. ومن فخر المروءة ما يتجلى من إخلاص القائمين على الرقابة المالية والإدارية في البلاد، إنهم سفراء النزاهة، سفراء النزاهة، حيث يتعانق الواجب مع الضمير، ويتكامل الصدق مع الالتزام، وتتحد النية الخالصة مع العمل الراشد، ويلتقي وهج الإيمان مع يقظة الرقابة، وتتلاحم الأمانة والمسؤولية، وحيث اختبار صدق الانتماء للوطن والقيادة والقيم. والمخلصون في العمل الرقابي يقفون سدا منيعا أمام كل أشكال العبث بالمال العام أو المساس بحقوق الوطن وأهله، فيتابعون ببصيرة ويتفقدون بفطنة وينظرون بعدل ويتقصون الأمور بوعي ويرصدون الأداء بروية ويمحصون بتدبر ويفحصون الوقائع بتجرد ويعالجون المواقف بحصافة ويستقرئون الحقائق بعين الحكمة ويتعاملون مع مختلف الأحوال بروح أمينة، نائين عن طلب السمعة والمكاسب الزائلة، مبتغين رضا ربهم، هادفين إلى تواصل مسيرة النهوض والإصلاح في بلادهم. فالرقابة الصادقة ليست أرقاما تسرد وتقارير ترفع وحسب، إنما هي رسالة صدق وإخلاص، هي برهان ضمير حي نابض بإيمانه ويقينه أن المال العام أمانة، وأن المحافظة عليه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، ومسؤولية جسيمة تعلي شأن الوطن والأمة. فالمخلصون في هذه الأعمال الرقابية يبنون منظومة رقابة واعية قائمة على البصيرة والضمير، مشيدين نهجا راشدا مؤصلا بالمروءة، رقابة تهديها القيم وتوجهها الأمانة، تتحقق بعدالة الأداء واستقامة المهام وشفافية النظم، ليسود العدل ويتعزز الاطمئنان. رقابة تثبت للجميع أن عملها ليست خصومة، بل هي رعاية وعناية وإصلاح وتوجيه وضمان لسلامة المسيرة التنموية. إن النزاهة رفعة فتخلقي، تلقى الهناء بظل عز محدق، وترى المخارج من همومك كلها، واليسر فيما ترتجيه وترزقي، والله لا ينسى التقي وصنعه، سينيله من جوده المتدفق. فهيا بنا لله ربنا، فبقدرته تعالى يلمع الضياء، فيشق أستار الظلام، فتغدو الأرجاء في استبشار وابتسام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك

أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

0: الوعيد. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. كنوا

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قالوا إن يسرق فقد سرق.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفعل

قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم

الأرض أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

يعلمون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح

البغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الخامسة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، ووقفنا عند الجملة التي وقعت جوابا للشرط وهي الجملة الفعلية: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذه الجملة ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة وقعت جوابا لشرط غير جازم وهو إذا، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب مطلقا، اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. فالجملة الفعلية بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. والجملة الشرطية إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب وهي الجملة: قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فجاسوا خلال الديار جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها التي وقعت جوابا للشرط غير الجازم، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جاسوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. خلال ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الديار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهنا كلمة جاسوا والماضي منها جاس والمضارع يجوس والأمر جس والمصدر الجوس، يقال جاس يجوس جوسا. وهذه الكلمة من غريب القرآن والمعنى هي من الكلمات التي يندر دورانها على الألسنة حتى إن الإنسان لا يكاد يسمعها إلا عند تلاوة هذه السورة الكريمة وهي سورة الإسراء. وفسر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن هذه الكلمة بالقتل، ففسر الجوس بالقتل، فقد جاء في مجاز القرآن: فجاسوا قتلوا، أي كانت العقوبة أن سلط عليهم من يتحكم بهم ويقتلهم. ونجد هذه الكلمة أيضا مذكورة عند ابن دريد، وهي مذكورة أيضا عند جملة من الأعلام، ولذلك نقف عند معنى هذه الكلمة. فعلى سبيل المثال نجد هذه الكلمة مذكورة عند ابن دريد في كتاب الجمهرة، قال ابن دريد: ويقال جاء فلان يجوس الناس أي يتخطاهم، ففسر الجوس بالتخطي. ولعل في استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم ما يدل على أن المراد أنهم سلطوا عليهم، بحيث إنهم أخذوا ديارهم، فكانت تلك الديار
واقعة بعد ذلك في حوزتهم، ففسر الجوس بالتخطي، وفسر أبو عبيدة الجوس بالقتل. وعلى كل حال فإن التفسيرات بعد ذلك التي فسرت بها هذه الكلمة تدور حول هذا المعنى. والجملة جاسوا خلال الديار جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي جملة جواب الشرط غير الجازم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكان وعدا مفعولا جملة استئنافية فيما يظهر، ذيل بها الكلام الذي قبلها. وقد تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والمراد أن ذلك الذي وقع عليهم كان وعدا مفعولا، لأنهم وعدوا أو توعدوا بذلك، فكان توعدهم وعدا من الله تبارك وتعالى لا يتبدل ولا يتغير. وعدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مفعولا صفة لكلمة وعدا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان وعدا مفعولا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة جاسوا خلال الديار، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، ذيل بها الكلام الذي قبلها، أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، فهي جملة أيضا لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم ذكر معنى الجوس، فمنهم من فسره بالقتل كما نجد ذلك في مجاز القرآن، ومنهم من فسره بالتخطي كما نجد ذلك في الجمهرة عند ابن دريد. وكلام المفسرين بعد ذلك يدور حول هذا المعنى. وقد ذكر ابن دريد الفعل، وذكر أبو عبيدة نتيجة الفعل، فإن التخطي يعقبه القتل. وذكر بعضهم كما نجد ذلك في الكشاف أن الجوس معناه التردد، فمعنى قوله فجاسوا خلال الديار أي ترددوا خلال الديار، بحيث صارت تلك الديار مستباحة عندهم. وهذا الكلام لا يبعد عن كلام من تقدم الزمخشري وهو صاحب الجمهرة، فإن صاحب الجمهرة عاش في النصف بل مات في النصف الأول من القرن الثالث من الهجرة، وأما الزمخشري فإنه مات في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة، فبين الرجلين ثلاثة قرون، ولا شك أن الفضل للمتقدم كما يقولون. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السادسة من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، وهي وكان وعدا مفعولا، أو على الجملة فجاسوا خلال الديار.
وثم هنا تفيد المهلة الزمنية، ومع إفادتها المهلة الزمنية قد تكون مفيدة للمهلة الرتبية، فإن ثم في عطفها جملة على جملة تفيد كثيرا المهلة الرتبية، وأما في عطفها مفردا على مفرد فإنها

0: تفيد المهلة الزمنية، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رددنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، فالنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وميم الجمع مضمومة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم والساكن الثاني هو اللام من كلمة الكرة، فإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وحرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بالفعل رددنا، رددنا لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل رددنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل رددنا. ويجوز في الجار والمجرور لكم أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة الكرة، وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. والكرة كلمة منصوبة نقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ها نحن في سورة الشعراء، ومع دعاء إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا في الحلقة الماضية حول قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وذكرنا في اللقاء الماضي مجموعة من الآيات التي جمعت بين المال والبنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. وذكرنا آيات قول الله تعالى: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وذكرنا سؤالا: هل معنى ذلك أن المال والبنون شر؟ الجواب: لا، ليس شرا ولله الحمد، وليس خيرا محضا. يعني الله تبارك وتعالى في الآيات التي يذكر فيها المال ويذكر فيها البنون يذكر في ذلك في سورة الإنكار على هؤلاء. يعني لا تظنوا أن أيها الكفار، أيها الفساق، أيها البعيدون عن منهج الله عز وجل، لا تظنوا أن هذا المال وهذا البنين الذين معكم يغنيكم في الآخرة، بأن هذه منزلتكم عند الله عز وجل، أعطاكم الأموال والبنين، فهذا أنتم في منزلة عالية. لا يلزم ذلك. أيها الإخوة، المؤمن التقي يكرم في الآخرة. نعم، يكرم في الآخرة بأن تلحق به ذريته إن اتبعته ذريته بإيمان. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. يعني يكون لهذا الإنسان مرتبة في الجنة، فذريته قد لا تكون في جهده وعمله وإخلاصه فتصل نفس مرتبته في الجنة، لكن الله تعالى يكرم هذه الذرية، يكرمه هو بذريته فيلحق هؤلاء الذرية به، يرفع منزلتهم كرما وعطاء وفضلا من الله عز وجل. هذا كان لمن؟ طبعا هذا مشروط بشرط واضح في القرآن الكريم: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يعني ما يكون فقط رفع المنزلة لهؤلاء وهم والعياذ بالله على غير إيمان. لا، غير الإيمان ماذا سيكون؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن نقول أن الأبناء الصالحون الذين تربوا على القيم والفضائل هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. حتى هذا الطفل الصغير إذا مات فإنه يكون فرط لأهله في الآخرة. سبحان الله، كيف أن المؤمن يكرم بهذا الولد إذا هو كان صالحا تقيا، أي الأب، حتى لو مات هذا الطفل فإنه يكرم بهذا الطفل في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم. ونقول أيها الإخوة أن المال والبنون ينتفع بهم المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بينما الكافر الجاحد لنعم الله يكون ذلك وبالا وسؤالا في الآخرة. وهذا أمر سنقف عنده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لأن فيه عبرة. فإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تزاحمت في حناجرهم الحاجات وتلعثمت على ألسنتهم الكلمات، فرفعوا أكفهم في دقى الليل يبحثون عن باب الرجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم

مراسي القلوب لنسأل كيف نتحدث مع الله تعالى وكيف نتعلم من أنبياء الله طريقة الاتصال بالسماء ليتحول الدعاء من مجرد قائمة طلبات إلى لذة أنس وجنة وصال. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا نور يعلمنا أبجديات الحديث مع الخالق. يقول الحق تبارك وتعالى وهو يصف مناجاة عبده زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تأملوا أيها الأحبة هذا الرقي في الطلب، لم يبدأ زكريا بسرد حاجته للولد مباشرة، بل مهد لذلك بنداء خفي يفيض حميمة وقربا، ثم قدم بين يدي مسألته عرضا لحاله فشكى ضعفه ووهن عظمه وشيب رأسه، ثم استحضر سوابق نعم الله عليه فقال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي عودتني يا ربي الإجابة في ماضي عمري فلن أشقى بردك لي في حاضري. إنه الأدب الذي يرى أن الشكوى إلى الله هي محطة الاستراحة، وأن كشف الضعف البشري أمام القوي العزيز هو أعظم مراتب القوة. وفي رحاب السنة المطهرة يؤسس لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم شروط الولوج إلى هذا المقام العلي. فقد روى الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عظمة هذه الشعيرة: أفضل العبادة الدعاء. وفي الأثر النبوي الشريف المفسر لهذا المعنى: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. يا لها من قاعدة تهز أوتار القلوب. إن الدعاء ليس تعويذة صوتية نرددها بشفتين باردتين، بل هو عبادة كاملة الأركان. وكما أن الصلاة تفسد بغياب الخشوع، فإن المناجاة تموت إذا كان اللسان يطلب الفردوس والقلب هائم في توافه الدنيا. إن الله تعالى كريم حي، لكنه يريد من عبده حضورا، يريد قلبا يرتجف شوقا ورجاء، لا قلبا لاهيا يتعامل مع السماء باعتيادية باهتة. ولكي نعمق هذا المفهوم في أرواحنا، نقف إجلالا أمام بصيرة العارفين من علمائنا الذين ذاقوا لذة المحادثة مع الله، حيث يقول العلامة أبو مسلم البهلاني مصورا حقيقة هذا الافتقار في نثره ومناجاته: كيف يطمع في الإجابة من دعا بلسانه وقلبه منعقد بالأسباب غائب عن رب الأرباب. إنما تفتح أبواب السماء بصدق اللج وانكسار الروح وإفراد القصد، لا بمجرد رصف الحروف. وهذا المعنى النفيس هو الذي ينقل الإنسان من ضيق طلب الحاجة إلى سعة الشوق للمناجاة. فالعبد الرباني قد يدعو الله ليكشف عنه مرضا أو ابتلاء، فيجد في لذة التضرع وحلاوة الوقوف بين يدي الخالق ما ينسيه ألم المرض ذاته. لقد صارت الوسيلة وهي الدعاء أعظم عنده من الغاية وهي قضاء الحاجة، وهنا يتجلى يقين الرضا. واليوم نحن نعيش في عصر السرعة والاستهلاك حتى طالت هذه العجلة أرواحنا. لقد أصبح البعض يعامل الدعاء وكأنه عملية تجارية سريعة أو رسالة رقمية ينتظر الرد عليها في شاشة حياته في نفس اللحظة. ندعو بعجالة، نتمتم بكلمات حفظناها دون أن نتذوقها، فإذا تأخرت الإجابة زمنا يسيرا أصابنا القنوط والتذمر، وقلنا دعونا فلم يستجب لنا. لقد غاب عنا أن الدعاء ليس أداة لتحقيق الرغبات فحسب، بل هو مقابلة خاصة مع ملك الملوك. حين ترفع يديك أنت في حضرة الله، يراني ويراك، يسمع أنين الروح الذي لا يترجم إلى كلمات. إن استعجال النتيجة يحرمنا من تذوق

0: في روعة الرحلة متى ما أدركنا أن مجرد وقوفنا أمامه للشكوى هو إجابة وتوفيق منه سبحانه، هانت علينا كل الانتظارات وعرفنا كيف نتحدث معه بأدب المحب المنكسر. أيها المستمعون الأفاضل، يا من تحملون في ضمائركم أسرارا لا يعلمها إلا هو، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم الليلة وفي سكون غرفكم. جربوا أن تناجوا الله بطريقة مختلفة قبل أن تطلبوا ما يريح أجسادكم ودنياكم. تحدثوا معه حديث المشتاق الذي غرته الأيام ثم عاد. ابدأوا بتمجيده حتى تقشعر جلودكم، ثم اعترفوا بذنوبكم وضعفكم كما اعترف زكريا ويونس عليهم السلام، ثم قولوا بيقين ثابت: يا رب، إن أعطيتنا فبفضلك، وإن منعتنا فبحكمتك، فلا تحرمنا يا مولانا لذة الوقوف ببابك. اجعلوا كل كلمة تنبع من أعماق القلب لا من طرف اللسان، فإن الله ينظر إلى قلوبكم لا إلى قوافي قصائدكم. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم مستجاب الدعوة، صادقي المناجاة، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام عبر هذا الأثير، حياكم الله مع هذه الأنباء العظيمة من أنباء الرسل الكرام عليهم السلام، وهذه الرحلة التدبرية مع شيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. حياكم الله دكتور.
2: بارك الله فيكم
1: ونشكركم على هذا العطاء المتواصل فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم فيما يتصل بالقصص الحق وأنباء الرسل الكرام عليهم السلام. ومما يلفت الانتباه في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذا القصص فيما يتصل بسنن النجاة وسنن الإهلاك أو العذاب الذي يحل بالأقوام، فهناك العديد من القصص في هذا الشأن، وكتاب الله حافل بالقصص الحق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى صحابتهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالهلاك سنة بيّنها الله سبحانه وتعالى تحل بالقوم المكذبين والمعاندين، وربنا سبحانه وتعالى قضى على كل أمة وقرية أن يهلكها. ربنا سبحانه وتعالى يهلك القرى التي تكذب ويهلك الأقوام الذين يكذبون، والهلاك

0: هناك سنة تحل بهؤلاء الأقوام، سواء كانوا في القديم وقد حل بهم العذاب أو حتى في الحديث وأمر الله تعالى فيهم نافذ وقضاء الله سبحانه وتعالى لا يرد. وفي المقابل أيضا النجاة سنة إلهية للمؤمنين والصالحين والذين يلجؤون الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل بيّن أن من يلجأ إليه ينجيه ربنا سبحانه وتعالى مما يحل به من بأس وبأساء وضراء ومصائب وابتلاءات. يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. فربنا سبحانه وتعالى يكشف السوء ويرفع البلاء ويفرج على الإنسان حينما تحل به المصائب، فقط عليه أن يلجأ. وهذه قاعدة وقانون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى إن جاء لنبيه يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه سنة إلهية. طبعا فيما يخص هذا المعنى، موضوع النجاة حقيقة جملة من الأمور، بعضها طبعا تحدثنا عنها في حلقات أخرى تخص الأنبياء عليهم السلام ومن معهم من المؤمنين، وكذلك عرجنا بعض الشيء أيضا عن النبي على النبي موسى عليه السلام وبني إسرائيل الذين كان ربنا سبحانه وتعالى يرسل لهم الآيات: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وعلى الرغم من ذلك هذا الشعب المعاند، هؤلاء الأقوام ذو الصفات العجيبة في مكابرتهم للحق، في معاندتهم للحقائق والحقيقة، في تكذيبهم لنبيهم موسى عليه السلام وسائر أنبياء بني إسرائيل، في ظلمهم، في استخفافهم بأوامر الله سبحانه وتعالى، في احتقارهم للآخرين والنظر إلى أنفسهم بفوقية.
1: شعب الله المختار،
0: نعم، رأوا أنهم شعب الله المختار وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذا الأمر عبر تاريخهم بعد أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى مما كان يفعله بهم فرعون هذا الطاغية: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وآيات أخرى تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل من عدة مواقف، من عدة أزمات، من عدة مصائب، وعلى الرغم من ذلك ما كان منهم إلا التكذيب والعناد. ومن المواقف التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا قصة أصحاب السبت. هي قصة أصحاب السبت جوانب. طبعا أصحاب السبت هم قوم من بني إسرائيل كانوا يصيدون الأسماك، وجاء النهي على لسان الأنبياء ألا يصيدوا يوم السبت. ويوم السبت طبعا هو يوم خاص بهم، والسبت موجود مذكور، يعني يوم السبت مذكور في القرآن الكريم، ويوم الجمعة مذكور أيضا في القرآن الكريم، يعني يوم الجمعة ويوم السبت. يوم الجمعة فيه سورة، والسبت أيضا مذكور في سورة الأعراف. فنهاهم نبيهم عن الصيد يوم السبت. طبعا اليهود يعني ليسوا أهل وفاء، بنو إسرائيل ليسوا أهل وفاء في كثير من مواقفهم. قص الله تعالى علينا ما حدث منهم، ما حصل منهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نهوا عن الصيد يوم السبت. طبعا الحيتان هي الأسماك، يعني الحوت يطلق على السمك، والحوت مذكور في سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى على لسان الفتى الذي كان مع موسى حينما طلب منه أن يحضر الغداء: قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. الحوت طبعا السمكة. فنهوا عن صيد الأسماك والحيتان يوم السبت، وماذا فعلوا؟ صاروا يرمون الشباك يوم الجمعة ويسحبونها من البحر يوم الأحد لكي تقع الأسماك في يوم السبت في الشباك وهم يستخرجونها يوم الأحد. طبعا هذا تحايل وعلى يعني على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى يعني الأوامر التي كانوا يتلقونها من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
2: طبيعة متأصلة في
0: هذا الخداع والمكر والمراوغة، طبيعة متأصلة من ذلك الزمن إلى هذا الزمن.
2: إذن نكمل هذا المشهد القرآني بعد الاستماع لهذه الآية الكريمة بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن نحن مع مشهد قرآني عجيب، وفيه هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين كانت قريتهم حاضرة البحر كما حدثنا شيخنا الدكتور ناصر السابعي. إذن هكذا كانت طبيعتهم، الاحتيال والمراوغة واللف والدوران إلى آخره.
2: نعم، في سورة الأعراف يقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن سمى الله تعالى هذا الفعل منهم بالفسق، فهذا فسق ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا حكم الله عز وجل قد تتجلى لنا في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، وقد لا تتجلى. العلل في كثير من الأحكام الشرعية لا تتضح، خاصة في الأوامر التي لا تكون مصحوبة ببيان العلة، وخاصة إذا كان الأمر مباشرا من النبي، يعني أن يأتي نبي ويقول لشخص لا تفعل أو أفعل كذا، فعليه أن يلتزم. فوقع منهم ما وقع من أنهم كانوا يرمون الشباك يوم الجمعة ويسحبونها من البحر يوم الأحد، وهم في الظاهر من حيث الفعل يوم السبت لا يذهبون إلى البحر، لا يصيدون الأسماك، لكن في الحقيقة هم يصيدون من الجمعة إلى الأحد، فصادوا في السبت وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى.
1: والآية الكريمة يعني تشير إلى أن لهم سوابق، لأن الله يعني ابتلاهم بهذا الابتلاء أنها تأتيهم يوم سبتهم فقط.
2: نعم،
1: فهذا يعني قال بما كانوا، يعني إذن هو نبلوهم بما كانوا.
2: نعم، كانوا يفسقون.
1: نعم،
2: طبعا هذا شامل لهذا الحدث، وبالنسبة لهم طبعا هناك أحداث وجرائم كثيرة، وهذا أمر معروف عن بني إسرائيل. الشاهد من هذا الأمر ماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى بعد هذه الآية: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا لدينا ثلاث طوائف. طائفة واحدة التي كانت تعتدي وتخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وهم الذين كانوا يصيدون على حسب ما وصفت. الطائفة الثانية كانت تنصحهم وتعظهم: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. إذن هناك طائفة عاصية، طائفة واعظة.

0: طائفة تقول للواعظة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ في بعض كتب أهل العلم يسمون الطائفة الثالثة بالطائفة اللائمة التي كانت تلوم الواعظين. في الحقيقة هي ليست طائفة لائمة، هي تتكلم عن أن النصح لا يجدي مع أصحاب القلوب القاسية، مع هذا النوع من الناس الذين استمرأوا الإجرام واستهانوا بأوامر الله عز وجل ولهم سوابق في هذا المعنى. فهي تبين لهم أن
1: كما يقول البعض أحيانا، نعم، ما حد ما يعرف الخير من الشر،
0: مثل هذا المعنى. وهي كانت تجيب على هذا، يعني هو ربما يكون أقرب إلى السؤال، أقرب إلى استغراب الموقف، في أن الإنسان يعني كما ورد في بعض الآثار: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، أو كما ورد عن بعض أهل العلم أيضا أو بعض أهل الصلاح، وينسب ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قوله: لا ينفع قول حق لا نفاذ له. فربما يكون من هذا الباب يعني. لكن الخلاصة أن هناك ثلاث طوائف: طائفة عاصية، طائفة واعظة، وطائفة أخرى كانت تسأل هؤلاء: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ربما من باب الاستغراب. بعض أهل العلم يسميها الساكتة، الطائفة الساكتة. أجابوهم بقولهم: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا طبعا يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، في أن الإنسان لا يقوم بهذا الواجب وبالوعظ والنصح فقط من أجل الآخرين، من أجل أن يرتدع الفاعل للمنكر، أو أن يقوم التارك للمعروف بذلك المعروف. لا، هو أيضا يخص بالأمر والنهي، هناك جانب
1: بالله تعالى.
0: نعم، هناك جانب يخص المنصوح وجانب يخص الناصح. الذي يخص المنصوح هو ما ورد في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: معذرة إلى ربكم، الذي هو إبراء الذمة وطلب الأجر. والأمر الآخر: ولعلهم يتقون، الذي يخص المنصوح.
1: نعم.
0: الذي يخص الناصح: معذرة إلى ربكم، والذي يخص المنصوح: ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، طبعا هذا الكلام يخص، هذا الجزء يخص الطائفة العاصية. نسوا أي تركوا وأهملوا وأعرضوا عن النصائح والمواعظ التي كانت توجه إليهم من قبل الفئة الناصحة والواعظة: أنجينا الذين ينهون عن السوء. فربنا سبحانه وتعالى أنجى هؤلاء. طبعا نحن الآن أيضا مع الأمرين، مع المشهدين، أو مع المشهد الواحد ذي الجانبين: الهلاك والنجاة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. النجاة للمؤمنين الذين هم الواعظون، والعذاب للظالمين الذين هم الفسقة، كما قال الله تعالى: بما كانوا يفسقون. وهذا يؤكد أن هذا المعنى الذي الفسق هو نفسه الذي ذكر في الآية التي قبلها: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهنا: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب، ما مصير الطائفة الأخرى الثالثة التي بعضهم يسميها اللائمة
1: الساكتة،
0: وبعضهم يسميها الساكتة؟ هل هلكوا مع الهالكين، أم دخلوا مع الناجين؟ هذا طبعا محل جدل كبير بين العلماء، والجدل بدأ من الصحابة الكرام.
1: الآية قالت الذين ينهون، يعني بالنسبة للنجاة:
0: أنجينا الذين ينهون عن السوء. فهذا هو السبب. هل الذين كانوا يسكتون أو سكتوا أو لاموا أو كانوا يسألون الناصحين عن سبب الإقدام على نصح أولئك الفسقة، هل هم دخلوا في الناجين أم دخلوا في الهالكين الذين أخذهم العذاب؟ هذا الأمر كما ذكرت يعني بدأ الجدل فيه من زمان الصحابة، وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يبكي خوفا من أن يكون قد قصر في نصح المستحقين للنصح، حتى استنبط بعض تلامذته، وينسب ذلك إلى عكرمة تلميذ ابن عباس، أن ربنا سبحانه وتعالى قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا، فهم لم يظلموا، لم يدخلوا في الذين ظلموا. وبعض أهل العلم يقولون إنهم يهلكون مع الهالكين، ولكن بحسن نواياهم وبأنهم لم يشتركوا في فعل المنكر، وربما أيضا قد توجهوا إلى أولئك العاصين بالنصائح قبل ذلك، ولكن عندما رأوا أنه لا يجدي تركوهم. فهذه أشياء تشفع لهم في أنهم إذا كان العذاب والهلاك قد نالهم في الدنيا فلا ينالهم يوم الآخرة، فينجيهم الله تعالى من عذاب الآخرة. هذا الذي ذكر بصورة إجمالية في حق أصحاب السبت والطائفتين اللتين كانت معهم في ذلك الموقف.
2: إذن كنا مع مشهد قرآني، وهذا الجانب من القصص الحق فيما يتعلق بأصحاب السبت وما حل بهم وذلك الابتلاء العظيم. شكرا جزيلا لشيخنا الدكتور ناصر سليمان السابعي على هذا العطاء الراقي والجميل، ونشكركم أيضا مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بشيء الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
3: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإظهار الحلقي، وهو من أحكام النون الساكنة والتنوين. والنون الساكنة هي النون الأصلية من بنية الكلمة الخالية من الحركة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة، وتثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. ففي الأسماء نحو منذر الأنبياء، وفي الأفعال نحو ينظرون، وفي الحروف نحو أن يقول. والنون الخالية من الحركة، أي المجردة من الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة، فخرج به النون المتحركة المخففة نحو قسمنا بينهم، والمشددة نحو من الجنة والناس، والنون المتحركة لالتقاء الساكنين نحو إن ارتبتم، والنون المتطرفة التي تسكن عند الوقف عليها نحو العالمين، ومعنى ثابتة خطا ولفظا، أي تثبت رسما ولفظا ووصلا ووقفا. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، تثبت لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا نحو والله سميع عليم، عليما حكيما، في جنة عالية. قولنا نون ساكنة خرج به نون التنوين التي تحرك وصلا لالتقاء الساكنين نحو خبيثة اجتثت، ومعنى زائدة خرج به النون الأصلية ونون التوكيد الخفيفة الملحقة بالأفعال التي رسمت تنوينا، فيجري عليها ما يجري على التنوين، وذلك في ليسجنن وليكونا من الصاغرين. وفي كلمة لنسفعا من قوله تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، وتبدل حال الوقف عليها ألفا، وهذان الموضعان لا ثالث لهما. ومعنى آخر الأسماء، لأن التنوين لا يكون إلا متطرفا ولا يلحق الأفعال ولا الحروف. ومعنى لفظا، لأننا نلفظ نونا ساكنة عند الوصل دون أن نثبتها في الرسم أي الكتابة. ومعنى وصلا، لأننا نثبتها وصلا دون الوقف أي نحذفها إذا توقفنا عند الكلمة. والتنوين يعبر عنه في الخط بضمتين أو فتحتين أو كسرتين نحو أحد أحدا أحد، ينطق بها وصلا. وفي حال الوقف يحذف تنوين الضم والكسر، أما تنوين الفتح فيبدل ألفا ويسمى مد عوض نحو أحدا أحدا، تنطق أحدا عند الوقف. وعندما تأتي بعد النون الساكنة والتنوين حروف معينة يترتب عليه أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. يقول الإمام ابن الجزري: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. المستمعون الكرام، حديثنا اليوم عن الإظهار الحلقي، ومعنى الإظهار البيان والوضوح في اللغة، وفي الإصطلاح إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها من غير زيادة في الغنة، لأن الغنة صفة أصلية لازمة للنون والميم، وتجريدها منها مطلقا لا يمكن. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف الإظهار الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مجموعة في أوائل الكلمات التالية: أخي هاك علما حازه غير خاسري، فإننا نظهر النون الساكنة والتنوين. وتقع النون الساكنة وبعدها أحد أحرف الإظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين، أما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين. وسمي الإظهار حلقيا لخروج حروفه من الحلق. وعلة الإظهار بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخرج أحرف الحلق، فالنون تخرج من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، وأحرف الإظهار تخرج من الحلق. وبما أن الحلق مخرج عام وفيه ثلاثة مخارج خاصة، فمراتب الإظهار ثلاث: عليا عند الهمزة والهاء لأن مخرجهما من أقصى الحلق، نحو من أحد، منه، ينهون. وسطى عند العين والحاء لأن مخرجهما من وسط الحلق، نحو أنعمت، ينحتون.

0: الدنيا عند الغين والخاء لأن مخرجهما من أدنى الحلق نحو قولا غير من خردل والمنخنقة. يقول الشيخ الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الجن التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الجن: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في كلمة أنه، فهي أكمل ما تكون. كذلك ينتبه لفتح الهمزة وعدم كسرها، فلا يقرأ إنه. وينتبه القارئ للمد المنفصل الذي تكرر ثلاث مرات في هاتين الآيتين، فقالوا إنا يهدي إلى بربنا أحدا، يمد بمقدار أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وفي قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة وأنه لفتح الهمزة، فلا يقرأ وإنه بالكسر، وتقرأ كلمة جد بفتح الجيم لا بكسرها لجميع القراء. وقد اختلف القراء في فتح إن وكسرها في 12 موضعا في سورة الجن، فقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة في المواضع كلها، وهي وأنه تعالى وأنه كان وأنا ظننا وأنه كان رجال وأنهم ظنوا وأنا لمسنا السماء وأنا كنا نقعد وأنا لا ندري وأنا منا الصالحون وأنا ظننا وأنا لما سمعنا وأنا منا المسلمون. وقرأ أبو جعفر بالفتح في موضعين فقط، هما وأنه تعالى وأنه كان يقول، والباقي بالكسر، وقرأ باقي القراء بالكسر في جميعها. وفي قوله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ينتبه القارئ في كلمة شططا لترقيق الشين، فلا يفخمها بسبب مجاورة حرف الطاء المفخم، فلا يقرأ شططا. وفي قوله سبحانه: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يخطئ من يقرأ وشهبا بسكون الهاء وشهبا، فلينتبه القارئ لضمها. وفي قوله سبحانه: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ينتبه القارئ في كلمة أشر لترقيق الهمزة والشين، فلا يفخمها بسبب مجاورة حرف الراء المفخم، فلا يقرأ أشر. وفي قوله تعالى لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يخطئ من يقرأ يسلكه بضم الكاف يسلكه، والصواب سكونها. وفي قوله جل في علاه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ينتبه القارئ في كلمة يدعوه لتحقيق مخرج الهاء، يدعوه. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة لبدا لكسر اللام، فبعضهم يخطئ فيقرأها لبدا بضم اللام، وهي وجه لرواية هشام عن ابن عامر من القراء العشرة، وإنما وردت بالضم في سورة البلد ما لبدا. المستمعون الكرام، في كل رؤوس آيات سورة الجن ورد مد العوض، ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر، ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين، نحو خالدين فيها أبدا، فيقف عليها خطأ أبدا. ومن الخطأ أن يختم بهمزة، نحو ومن خلفه رصدا، فيقف عليها خطأ رصدا. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

يستحوذ عليكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا نزال متواصلين مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 135 من آيات سورة البقرة. فهذه السورة تكفل الجزء الأول منها ببيان مواقف أولئك المعاندين والمعادين لهذا الدين حسدا وبغيا. هذه الآية المباركة تبين بعض مواقفهم، بل بعض مزاعمهم، وبعض ما يصدون به المسلمين عن الدين الذي ارتضاه لهم.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تفسر لنا قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى؟
2: أفسر ذلك إجمالا، وقد فصلت بعض التفصيل في الحلقة السابقة. الله سبحانه وتعالى يخبر عن اليهود والنصارى بما قالوه وما اعتقدوه وما أضمروه من حسد وبغي، وهذه نتيجة الحسد والبغي، فهو كالبركان يثور في قلب الحاسد الباغي. قالوا للمسلمين قصدا منهم أن يصدوهم عن هذا الدين، قال اليهود للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، أما النصارى فقالوا أيضا للمسلمين قالوا كونوا نصارى تهتدوا. فالقائلون من اليهود هم رؤساؤهم في المدينة ككعب بن الأشرف وعبد الله بن صوريا الأعور أعور العين وغيرهم ممن تولوا صد المسلمين عن هذا الدين بدعواهم الكاذبة أن شريعتهم هي الشريعة. أما الذين قالوا للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا، فيبدو أنهم من نصارى العرب، وهم نصارى نجران ومن تبعهم. فهؤلاء عندما يصل أحد المسلمين إليهم أو يتواصلون معهم أو يلقى بعضهم بعضا حينما يلقى النصارى المسلمين، يقولون لهم كونوا نصارى تهتدوا.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لك أن توضح لنا هذه المفردة أكثر وأكثر تهتدوا؟
2: نعم، قال كل منهم للمسلمين كونوا نصارى أو كونوا هودا تهتدوا، أي تكونوا على هداية. فالهدى يزعمون أنه هو الذي معهم، وأما ما عدا ذلك فليس بهدى، ولذلك جاءوا بالفعل هكذا لازما تهتدوا، أي تكونوا على هداية تامة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن متعلق الفعل تهتدوا؟
2: جميل، هذا الفعل جاء به لازما أو نزل منزلة اللازم، وأصله لازم تقول اهتديت، ولكنه يتعدى بحرف الجر، تقول اهتديت إلى السبيل واهتديت إلى كذا، وتقول أيضا اهتديت السبيل أي الطريقة. فهنا حذف المتعلق قصدا للتعميم، أي تهتدوا إلى السبيل الذي وصلكم إلى مرضات الله تعالى، وكذبوا لأنهم يعلمون كل العلم أن هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، وأن هذا الرسول الخاتم هو الذي يكون رسولا للكافة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نعرب هذه الجملة في هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟
2: جميل جدا. قل فعل أمر، أليس كذلك؟
1: بلى
3: يا أستاذنا.
2: إذن الخطاب موجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يقول له اليهود والنصارى كن على ملتنا تهتدي. قل أيها المخاطب، أو قل يا محمد، قل لهم بل ملة إبراهيم حنيفا. إذن قل فعل أمر وفاعله
3: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
2: قل بل ملة، بل حرف إضراب وهي حرف عطف، أليس كذلك؟
1: بلى يا أستاذنا.
2: بل أفاد هذا الحرف لإضراب عن الكلام السابق إلى الكلام اللاحق.
1: فماذا يعرب ما بعد بل يا أستاذنا؟
2: على حسب السياق. أما ملة هنا
3: مفعول به لفعل محذوف تقديره تتبع
2: أو نتبع. قل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أو نلزم ملة إبراهيم حنيفا، أو نهتدي بملة إبراهيم عليه السلام، فحذفت الباء وانتصب هذا المجرور بنزع الخافض. والأولى أن يقدر له فعل فهو الناصب له، بل نتبع ملة إبراهيم، أو بل نلزم ملة إبراهيم.
1: ولكن ما الدليل على ذلك يا أستاذنا؟
2: الدليل على هذا التقدير قوله تعالى: ثم أوحى

0: حين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في سورة النحل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل نعرب ملة مضافا وإبراهيم مضافا إليه؟
0: نعم، والمضاف إليه مجرور، وعلامة جر هذا المضاف إليه هنا
2: الفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف يا أستاذنا،
0: للعلمية والعجمة. بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا
1: حال،
0: حال من إبراهيم.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: جميل جدا، صح مجيء الحال من المضاف إليه وإن كان ممنوعا، لكنه صار المضاف كالجزء من المضاف إليه لتمكن الملة من هذا النبي العظيم، فكأنها جزء منه، لذا ساغ مجيء الحال من المضاف إليه باعتبار أن المضاف كالجزء، وإذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه فيكون ذلك سائغا أكثر.
2: هل لك أن تخبرنا عن مثال عن هذا يا أستاذنا؟
0: مثال لهذا قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوانا حال من الضمير الذي هو مضاف إليه في صدورهم، وصدور جزء منهم، فالهاء هنا مضاف إليه ولكن وقع الحال منه باعتبار أن المضاف إليه جزء من المضاف، أما هناك الجزء منه. حنيفا حال من قلنا من إبراهيم، ولك أن تجعل حنيفا حالا من الملة.
1: حالا من الملة؟
0: نعم، حالا من ملة، باعتبار الملة معناها معنى الدين، بأن تؤول الملة بالدين، أي نتبع دين إبراهيم حنيفا، فالملة مؤولة بالدين. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
2: الواو استئنافية هنا يا أستاذنا،
0: أو نقول عنها إنها للحال، أي والحال أنه ما كان من المشركين. ما
1: نافية لا عمل لها.
0: جميل، لأنها إذا دخلت على الفعل لا تعمل شيئا، بينما هي تعمل في الأسماء إذا كانت داخلة على المبتدأ والخبر. كان وما كان
2: فعل ماض ناقص مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: أين اسم كان؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود على إبراهيم. من المشركين،
1: من المشركين جار ومجرور في محل نصب خبر كان،
0: وعلامة جره أي جر هذا الاسم هنا
2: الياء نيابة عن الكسرة،
0: لأنه جمع مذكر سالم، المشركين جمع مشرك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت يطاردنا، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنكمل المشوار مع هذه الآية المباركة
2: إن شاء الله،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دروس وعبر من مشهد قرآني. ها نحن في سورة الشعراء ومع دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا في الحلقة الماضية حول قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وذكرنا في اللقاء الماضي مجموعة من الآيات التي جمعت بين المال والبنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. وذكرنا آيات قول الله تعالى: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وذكرنا سؤالا: هل معنى ذلك أن المال والبنون شر؟ الجواب: لا، ليس شرا ولله الحمد، وليس خيرا محضا. يعني الله تبارك وتعالى في الآيات التي يذكر فيها المال ويذكر فيها البنون يذكر في ذلك في سورة الإنكار على هؤلاء. يعني لا تظنوا أن أيها الكفار، أيها الفساق، أيها البعيدون عن منهج الله عز وجل، لا تظنوا أن هذا المال وهذا البنين الذين معكم يغنيكم في الآخرة، بأن هذه منزلتكم عند الله عز وجل، أعطاكم الأموال والبنين، فهذا أنتم في منزلة عالية. لا يلزم ذلك. أيها الإخوة، المؤمن التقي يكرم في الآخرة. نعم، يكرم في الآخرة بأن تلحق به ذريته إن اتبعته ذريته بإيمان. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. يعني يكون لهذا الإنسان مرتبة في الجنة، فذريته قد لا تكون في جهده وعمله وإخلاصه فتصل نفس مرتبته في الجنة، لكن الله تعالى يكرم هذه الذرية، يكرمه هو بذريته فيلحق هؤلاء الذرية به، يرفع منزلتهم كرما وعطاء وفضلا من الله عز وجل. هذا كان لمن؟ طبعا هذا مشروط بشرط واضح في القرآن الكريم: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يعني ما يكون فقط رفع المنزلة لهؤلاء وهم والعياذ بالله على غير إيمان، لا غير الإيمان ماذا سيكون؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن نقول أن الأبناء الصالحون الذين تربوا على القيم والفضائل هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. حتى هذا الطفل الصغير إذا مات فإنه يكون فرط لأهله في الآخرة. سبحان الله، كيف أن المؤمن يكرم بهذا الولد إذا هو كان صالحا تقيا، أي الأب، حتى لو مات هذا الطفل فإنه يكرم بهذا الطفل في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم. ونقول أيها الإخوة أن المال والبنون ينتفع بهم المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بينما الكافر الجاحد لنعم الله يكون ذلك وبالا وسؤالا في الآخرة. وهذا أمر
سنقف عنده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن فيه عبرة. فإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد، ما أقبل الصباح حاملا تباشير الأمل، فانطلقت نفوس إلى صالح العمل. يربي هذا الدين الكريم أهله على انتهاج التقوى ومراقبة الله على كل حال، ووعد المتقين النجاح والفلاح في دنياهم وأخراهم، وذلك يعزز الإخلاص في هذه الميادين الحافلة، فإن إخلاص الإنسان في عمله هو تاج كرامة ورمز عزة وعنوان مجد وذروة فضل وجوهر شرف ومفتاح ثقة. وبالإخلاص يبنى الوطن، فيقوم على دعائم العدل والإحسان والنزاهة. ومن فخر المروءة ما يتجلى من إخلاص القائمين على الرقابة المالية والإدارية في البلاد، إنهم سفراء النزاهة، سفراء النزاهة، حيث يتعانق الواجب مع الضمير، ويتكامل الصدق مع الالتزام، وتتحد النية الخالصة مع العمل الراشد، ويلتقي وهج الإيمان مع يقظة الرقابة، وتتلاحم الأمانة والمسؤولية، وحيث اختبار صدق الانتماء للوطن والقيادة والقيم. والمخلصون في العمل الرقابي يقفون سدا منيعا أمام كل أشكال العبث بالمال العام أو المساس بحقوق الوطن وأهله، فيتابعون ببصيرة، ويتفقدون بفطنة، وينظرون بعدل، ويتقصون الأمور بوعي، ويرصدون الأداء بروية، ويمحصون بتدبر، ويفحصون الوقائع بتجرد، ويعالجون المواقف بحصافة، ويستقرئون الحقائق بعين الحكمة، ويتعاملون مع مختلف الأحوال بروح أمينة، نائين عن طلب السمعة والمكاسب الزائلة، مبتغين رضا ربهم، هادفين إلى تواصل مسيرة النهوض والإصلاح في بلادهم. فالرقابة الصادقة ليست أرقاما تسرد وتقارير ترفع وحسب، إنما هي رسالة صدق وإخلاص، هي برهان ضمير حي نابض بإيمانه ويقينه أن المال العام أمانة، وأن المحافظة عليه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، ومسؤولية جسيمة تعلي شأن الوطن والأمة. فالمخلصون في هذه الأعمال الرقابية يبنون منظومة رقابة واعية قائمة على البصيرة والضمير، مشيدين نهجا راشدا مؤصلا بالمروءة، رقابة تهديها القيم وتوجهها الأمانة، تتحقق بعدالة الأداء واستقامة المهام وشفافية النظم، ليسود العدل ويتعزز الاطمئنان. رقابة تثبت للجميع أن عملها ليست خصومة، بل هي رعاية وعناية وإصلاح وتوجيه وضمان لسلامة المسيرة التنموية. إن النزاهة رفعة فتخلقي، تلقى الهناء بظل عز محدق، وترى المخارج من همومك كلها، واليسر فيما ترتجيه وترزقي، والله لا ينسى التقي وصنعه، سينيله من جوده المتدفق. فهيا بنا لله ربنا، فبقدرته تعالى يلمع الضياء، فيشق أستار الظلام، فتغدو الأرجاء في استبشار وابتسام. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه

وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرار للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. عشرات القتلى والمصابين جراء زلزال في ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات. إلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من دولة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان. في مستهل الاتصال نقلت دولة رئيسة الوزراء تحيات جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية، وللشعب العماني اطراد التقدم والتطور، فيما حمل جلالة السلطان أيده الله دولة رئيسة الوزراء نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق باستمرار الازدهار والنماء. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان واليابان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن بلاده تفضل في الوقت الحالي التعامل بهدوء مع إيران وإن المفاوضات معها تظل جزئية. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن الضغوط الأمريكية والحصار البحري يمثلان استمرارا للحرب، وأن طهران ترفض الحديث عن مفاوضات مباشرة مع واشنطن في هذا التوقيت. استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في خان يونس قبل عدة أيام، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الغارات والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. من جهة أخرى، وصلت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة. هذا وافتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى ميدانيا في شمال قطاع غزة في خطوة تهدف إلى دعم الخدمات الصحية التي تعاني من نقص حاد في المرافق الطبية والأدوية والمستلزمات والكوادر. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدفت منشآت صناعية ومدنية في منطقة تترستان الروسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب. وقال الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة نفطية في المنطقة أدى إلى اندلاع حريق فيها. وبالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا
أسفرت ضربة مدفعية روسية عن مقتل 5 أشخاص في خاركيف، كما قتل شخص في خيرسون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة، فيما قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل روسية أطلقت من طائرات أصابت ما لا يقل عن 18 شخصا في زاباروجيا التي تضم أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا. ولا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع وتراوح مكانها، في حين يكثف كلا البلدين ضرباتهما البعيدة المدى. لقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم وأصيب آخرون جراء زلزال ضرب ساحل كولومبيا بشدة بلغت 7 درجات و14 درجة، بينما لا يزال أشخاص عالقون تحت الأنقاض بعد انهيار عدد من المباني. وشعر سكان العاصمة بوغوتا بالزلزال، كما امتد إلى مناطق في فنزويلا والإكوادور وبنما، فيما قالت هيئة الجيولوجيا الكولومبية أن الزلزال وقع على عمق 96 كيلومترا. تستمر موجة الحر الشديدة في أجزاء واسعة من أوروبا، سمت في اندلاع حرائق غابات كبرى واستمرار الجفاف وتسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة، فضلا عن توقعات بتسببها في آلاف الوفيات. وتشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن النيران أتت على ما يزيد عن 600,000 فدان بسبب اندلاع 400 حريق منذ بداية العام الجاري. وفي كندا أعلنت السلطات تسجيل أول حالة وفاة جراء حريق الغابات الذي يجتاح مقاطعة بريتش كولومبيا منذ أيام، ودفع الآلاف إلى ترك منازلهم، وأججت الرياح القوية الحريق وسرعت من انتشاره. لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل، وأصيب آخرون جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في ظل استمرار تأثير عدة عواصف استوائية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من الفلبين. كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص، وأغلقت مدارس وتوقفت خدمات العبارات في عدة مناطق. رغم تراجع قوته، جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين، ما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق بعض خدمات النقل العام، فيما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 1,000,000 شخص خلال الأيام الماضية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من استمرار الأمطار الغزيرة في عدد من الأجزاء الشرقية والوسطى. وفي شمال تايوان أصيب 6 أشخاص بعد اجتياح الإعصار، مسببا مئات الحوادث والأضرار المرتبطة بالعاصفة. ضمن أعمال ملتقى العمل في محافظة ظفار، ناقش منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية عددا من أوراق العمل حول مستقبل الموارد البشرية وفق توجهات وزارة العمل والابتكار المؤسسي.

إدارة التغيير والتمكين الشخصي في القطاع الحكومي، إضافة إلى دور الإجادة المؤسسية في تعزيز ثقافة العمل الحكومي. وشهد المنتدى تدشين بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي، وتكريم 13 وحدة حكومية رائدة في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية للعام الحالي. استثمر صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني في 248 مشروعا بالتزامات بلغ 671 مليون ريال عماني، وبحجم استثمارات يبلغ 1,853 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت السامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. ويعمل الصندوق على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل تطورها. دشنت شركة طاقة عمان هويتها الجديدة في خطوة استراتيجية تعكس نموها المتواصل ومواكبتها للمتغيرات وتعزيز حضورها ضمن المنظومة الاقتصادية، مجسدة التزامها بتوجيه وقيادة التحول في مستقبل قطاع الطاقة بسلطنة عمان. وتستند الهوية الجديدة إلى المهام الوطنية الموكلة للشركة التي تهدف إلى إدارة وتنمية الثروات الوطنية ورفع كفاءة إدارة القطاع وضخ الاستثمارات التي تعزز العوائد المالية والاقتصادية وتدعم المحتوى المحلي واستدامة قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة. افتتح في سوق الحافة بولاية صلالة ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد، الذي يهدف إلى التعريف بها وإبراز تنوعها وما تزخر بها من مهارات وإبداعات متوارثة، وذلك من خلال العروض الحية والتجارب التفاعلية والابتكارات الحرفية. ويضم الملتقى عددا من الأركان التي تجمع الحرف التقليدية والمؤسسات الحرفية الريادية إلى جانب المهتمين بتطوير القطاع. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. توج فريق القفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للقفز الحر للتشكيلات الجوية التي أقيمت بمشاركة 14 فريقا. وجاء هذا التتويج بعد منافسات قوية قدم خلالها الفريق أداء فنيا متميزا ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل مشاركاته ونتائجه في البطولات الدولية. من جانب آخر، حققت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني المركز الأول على المستوى العام في منافسات المسابقة العالمية للموسيقى بمدينة بيرث الإسكتلندية ضمن الفئة الرابعة. كما حقق فريق موسيقى الجيش السلطاني العماني المركز الثاني في المستوى الثالث والمركز الرابع في الترتيب العام للمستوى الثالث، وحصد الفريق أيضا المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الفردية لحاملي العصا. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. عشرات القتلى والمصابين جراء زلزال في ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصى

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.

أنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا

فيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

دون غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما.

0: قدير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
2: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإظهار الحلقي، وهو من أحكام النون الساكنة والتنوين. والنون الساكنة هي النون الأصلية من بنية الكلمة الخالية من الحركة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة، وتثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. ففي الأسماء نحو منذر الأنبياء، وفي الأفعال نحو ينظرون، وفي الحروف نحو أن يقول. والنون الخالية من الحركة، أي المجردة من الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة، فخرج به النون المتحركة المخففة نحو قسمنا بينهم، والمشددة نحو من الجنة والناس، والنون المتحركة لالتقاء الساكنين نحو إن ارتبتم، والنون المتطرفة التي تسكن عند الوقف عليها نحو العالمين، ومعنى ثابتة خطا ولفظا، أي تثبت رسما ولفظا ووصلا ووقفا. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، تثبت لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا نحو والله سميع عليم، عليما حكيما، في جنة عالية. قولنا نون ساكنة خرج به نون التنوين التي تحرك وصلا لالتقاء الساكنين نحو خبيثتين اجتثت، ومعنى زائدة خرج به النون الأصلية ونون التوكيد الخفيفة الملحقة بالأفعال التي رسمت تنوينا، فيجري عليها ما يجري على التنوين، وذلك في ليسجنن وليكونا من الصاغرين. وفي كلمة لنسفعا من قوله تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، وتبدل حال الوقف عليها ألفا، وهذان الموضعان لا ثالث لهما. ومعنى آخر الأسماء، لأن التنوين لا يكون إلا متطرفا ولا يلحق الأفعال ولا الحروف. ومعنى لفظا، لأننا نلفظ نونا ساكنة عند الوصل دون أن نثبتها في الرسم أي الكتابة. ومعنى وصلا، لأننا نثبتها وصلا دون الوقف أي نحذفها إذا توقفنا عند الكلمة. والتنوين يعبر عنه في الخط بضمتين أو فتحتين أو كسرتين نحو أحد، أحدا، أحد، ينطق بها وصلا. وفي حال الوقف يحذف تنوين الضم والكسر، أما تنوين الفتح فيبدل ألفا ويسمى مد عوض نحو أحدا، أحدا، تنطق أحدا عند الوقف. وعندما تأتي بعد النون الساكنة والتنوين حروف معينة يترتب عليه أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. يقول الإمام ابن الجزري وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. المستمعون الكرام، حديثنا اليوم عن الإظهار الحلقي، ومعنى الإظهار البيان والوضوح في اللغة، وفي الاصطلاح إخراج النون

0: ساكنة أو التنوين من مخرجها من غير زيادة في الغنة، لأن الغنة صفة أصلية لازمة للنون والميم، وتجريدها منها مطلقا لا يمكن. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف الإظهار الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مجموعة في أوائل الكلمات التالية: أخي هاك علما حازه غير خاسري، فإننا نظهر النون الساكنة والتنوين. وتقع النون الساكنة وبعدها أحد أحرف الإظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين، أما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين. وسمي الإظهار حلقيا لخروج حروفه من الحلق. وعلة الإظهار بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخرج أحرف الحلق، فالنون تخرج من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، وأحرف الإظهار تخرج من الحلق. وبما أن الحلق مخرج عام وفيه ثلاثة مخارج خاصة، فمراتب الإظهار ثلاث: عليا عند الهمزة والهاء لأن مخرجهما من أقصى الحلق، نحو من أحد، منه، ينهون. وسطى عند العين والحاء لأن مخرجهما من وسط الحلق، نحو أنعمت، ينحتون. دنيا عند الغين والخاء لأن مخرجهما من أدنى الحلق، نحو قولا غير، من خردل والمنخنقة. يقول الشيخ الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الجن التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الجن: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في كلمة أنه، فهي أكمل ما تكون. كذلك ينتبه لفتح الهمزة وعدم كسرها، فلا يقرأ إنه. وينتبه القارئ للمد المنفصل الذي تكرر ثلاث مرات في هاتين الآيتين: فقالوا إنا، يهدي إلى، بربنا أحدا. يمد بمقدار أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وفي قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة وأنه لفتح الهمزة، فلا يقرأ وإنه بالكسر، وتقرأ كلمة جد بفتح الجيم لا بكسرها لجميع القراء. وقد اختلف القراء في فتح إن وكسرها في 12 موضعا في سورة الجن، فقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة في المواضع كلها، وهي: وأنه تعالى، وأنه كان، وأنا ظننا، وأنه كان رجال، وأنهم ظنوا، وأنا لمسنا السماء، وأنا كنا نقعد، وأنا لا ندري، وأنا منا الصالحون، وأنا ظننا، وأنا لما سمعنا، وأنا منا المسلمون. وقرأ أبو جعفر بالفتح في موضعين فقط، هما: وأنه تعالى، وأنه كان يقول، والباقي بالكسر. وقرأ باقي القراء بالكسر في جميعها. وفي قوله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ينتبه القارئ في كلمة شططا لترقيق الشين، فلا يفخمها بسبب مجاورة حرف الطاء المفخم، فلا يقرأ شططا. وفي قوله سبحانه: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يخطئ من يقرأ وشهبا بسكون الهاء وشهبا، فلينتبه القارئ لضمها. وفي قوله سبحانه: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ينتبه القارئ في كلمة أشر لترقيق الهمزة والشين، فلا يفخمها بسبب مجاورة حرف الراء المفخم، فلا يقرأ أشر. وفي قوله تعالى: لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يخطئ من يقرأ يسلكه بضم الكاف يسلكه، والصواب سكونها. وفي قوله جل في علاه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ينتبه القارئ في كلمة يدعوه لتحقيق مخرج الهاء يدعوه، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة لبدا لكسر اللام، فبعضهم يخطئ فيقرأها لبدا بضم اللام، وهي وجه لرواية هشام عن ابن عامر من القراء العشرة، وإنما وردت بالضم في سورة البلد مالا لبدا. المستمعون الكرام، في كل رؤوس آيات سورة الجن ورد مد العوض، ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر، ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين، نحو خالدين فيها أبدا، فيقف عليها خطأ أبدا. ومن الخطأ أن يختم بهمزة، نحو ومن خلفه رصدا، فيقف عليها خطأ رصدا. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يواظبون على متابعة هذا البرنامج الشائق حوار وأنوار. يتواصل الحديث عن طرق السعادة، سبل وطرق السعادة الموصلة إلى السعادة طبعا الدنيوية والأخروية. كنا في اللقاء السابق تكلمنا كيف يكون المال طريق للسعادة في الدنيا والآخرة لمن من الله سبحانه وتعالى عليه بالمال. طبعا ما هي الشروط التي تكون في هذا المال؟ حتى ذكرنا الشرط الأول أستاذنا الفاضل، ذكرت أنت الشرط الأول أن يكون هذا المال مال حلال. هل لك أن تكمل أستاذنا الفاضل الحديث في هذا الجانب؟
2: نعم، ليس حراما أن يجمع الإنسان المال إذا كان سيخرج زكاته، وإذا كان يتصدق به آناء الليل وأطراف النهار. المشكلة أن الإنسان يجمع المال ولا ينفقه في سبيل الله. قال: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المال المكنوز هو الذي لا يتصدق منه، المال المكنوز هو الذي لا تخرج زكاته. وليس عيبا أن يجمع الإنسان المال، لأنه طبعا حق مشروع. والإنسان قد يخول في المال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بصفة أن المال يخوله الإنسان: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقتم.

0: خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فجميل أن يجعل الإنسان المال سبب وسبيل من سبل السعادة الدنيوية والأخروية بمساعدة الناس وبإخراج الزكاة وبالصدقات وبالوقوف والتعاون مع جميع طبقات المجتمع. الله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
1: أو إصلاح بين الناس.
0: نعم، يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول أيضا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ابتغاء مرضات الله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان الذي ينفق هذا المال سيكون سببا في سعادته الدنيوية والأخروية. ولا نقول له بأن جمع المال عيب أو حرام إذا كان الإنسان سيؤدي حق هذا المال.
1: بالعكس أستاذنا الفاضل، لأن نحن نرى أن بالفعل الإنسان أن يجتهد في جمع المال، يجتهد في التجارة من باب الحلال، لأنه يفتح له أبواب كثيرة في الصدقات، في المال أجر، في التبرع مثلا، لكل شيء، تبرع لمساجد، يكون له مفتوح الباب، يعني بخلاف الشخص الذي يكون على قد حاله يعني.
0: نعم، ويستطيع الإنسان أن يدور هذا المال كأن يقوم بفعل شركة من الشركات. نعم. ويشغل فيها الناس، يشتغل الناس ويأكلون ويشربون ويصرفون على عوائلهم من تلك يعني الشركة، وهي طبعا ستكون منفعة للجميع.
1: كيف كان الصحابة الكرام أستاذنا الفاضل يتنافسون فيما بينهم في الصدقات وفي الإنفاق، كما كان بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب حينما يتنافسون في التبرع والصدقات؟
0: نعم، علموا بأن السعادة، نعم، بأن سعادة المال أن ينفقه الإنسان آناء الليل وأطراف النهار. حتى الإنسان دائما عندما يعطي الناس من ماله ويتصدق يشعر بإيمان ويشعر براحة واطمئنان.
1: نعم.
0: علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويكفي الإنسان الذي يعطي الناس الدعوات التي تأتيه. نعم. من أولئك الفقراء.
1: نعم.
0: من أولئك المحتاجين، بأن ييسر الله له أمره وأن يربح له تجارته وأن يكبت عنه عدوه، فتتبارك تلك التجارة ويتبارك ذلك المال، لأنه سخره فيما يرضى الله سبحانه وتعالى.
1: الخلاصة أستاذنا الفاضل أن السعادة في المنظور الإسلامي تشمل مرحلتين، إذن هي السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية أستاذنا الفاضل.
0: نعم، والسعادة الدنيوية هي سبيل للسعادة الأخروية. دائما العاصي والمبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى والمسيء والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يعيش دائما في ضيق ويعيش دائما في توتر ودائما في اضطراب، لأنه ابتعد عن المنهج الرباني.
1: نعم.
0: الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذا الوجود. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا يعني أمثلة كثيرة، أن الذين لا يتناهون عن المعروف ولا لا يتآمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر يخسرون الدنيا والآخرة. قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو فعلهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
1: نعم.
0: لبئس ما كانوا يصنعون. انظر إلى الجانب الآخر، الله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله عز وجل حصر الفلاح والنجاح والسعادة الدنيوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة والخير، لأن نشر الفضيلة والخير من الأشياء التي تجعل الإنسان في اطمأنينة وسكون، وتجعل هذا العالم يمشي تدرجيا إلى السعادة الدنيوية والأخرى.

0: الكروية.
1: الخلاصة أن بالفعل أستاذنا الفاضل أن الإسلام يعني الهدف الأسمى عندما خلق الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان هو سعادته في الدنيا والآخرة، ووجهه خير توجيه كيف يصل إلى سعادة الآخرة. حتى كذلك يعني الاهتمام عندما يوجه الإسلام أن الإنسان أن يهتم بصحته ببدنه، هذا يسوقه إلى السعادة كذلك.
0: نعم أستاذنا نعم الفاضل، ونحن سنتحدث عليه إن نعم. شاء الله في لعلنا في اللقاء المقبل
1: نعم.
0: أن الشكر من الأشياء التي يجب على الإنسان يتمسك بها، لأن الشكر على النعم من دواعي الزيادة والتوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. أعوذ

تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة

التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

0: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: أسماءكم؟
2: مانع بن خلفان بن عامر المديري.
3: محمد بن حمد السلطان الجحافي.
4: مجاهد بن منصور بن محمد السيادي. محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
5: شاذان بن عبد الله بن سالم بن حماد الحسيني.
6: الحوار بن هلال بن صالح بن سيف بن عبد الله بن راشد الهاشمي.
7: سالم بن عزام بن أحمد مني.
8: محمد بن سعيد بن مرزوق العسكري.
9: أحمد بن حمد بن عبد الله السباعي.
10: حمزة بن خالد بن ميدة الراشدي.
11: محمد بن نور بن محمد الصوافي.
0: وأين ذو العينين؟
12: محمد ذو العينين محمد حمامي.
0: أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع،
6: وقيل
0: بل جميع ذاك يمنع، وقيل لا بأس إذا ما اتضع إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع ذاك يمنع ولا يكون عنه ولا حجابي، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخر أنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذن بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عم، وقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما فيه حرج، وقيل يبدلن من له عرج. نزل حديث حول هذا الفصل، فصل في أحكام الإيمان، فصل في أحكام الإيمان. تقدم معكم على أن باب صلاة الجماعة

0: فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول، الفصل الأول في الإيمان، الفصل الثاني في أحكام الإيمان، والفصل الثالث في أحكام المأمومين. ذكر في المقدمة الحظ على صلاة الجماعة والترغيب في ذلك، وحكم صلاة الجماعة وعقوبة المتخلف عنها. زين. وفي الفصل الأول الذي هو فصل الإمام ذكر ترتيب الأئمة كما عرفتم، وهذا الفصل يختص به بأحكام الإمام، لأن هناك أحكاما عامة وهناك أحكام خاصة بالإمام وهناك أحكام خاصة بالمأمومين. الأحكام الخاصة بالمأمومين شاهدت الكلام عليها في الفصل الثالث، عرفت ذلك؟ وهذا الفصل يختص بإيش؟ بأحكام الإمام. في هذا الفصل ذكر عدة مسائل. ذكر أول شيء النية، نية الإمام، ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن إلى آخر. وذكر المسألة الثانية في وقوف الإمام، زين، والثالثة في انتظار الإمام وانتظار المأمومين، رابعا في مراعاة الإمام للمأمومين، ويعرف التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعالي. وبعد ذلك ذكر مسألة إذا فسد الصلاة المأموم هل يؤثر انتقاض صلاة المأموم على صلاة الإمام، وإذا انتقضت أيضا صلاة الإمام هل تنتقض صلاة المأمومين. وبعد ذلك ذكر ماذا إذا شك الإمام في الصلاة كيف يفعل، وهل يأخذ بقولهم إذا قالوا صحيحة أو غير صحيحة. زين. وذكر بعد ذلك ماذا إذا سهل الإمام أو عيب القراءة بماذا يؤمر المأمومون. وآخر مسألة ذكرها مسألة الأصم إذا كان الإمام أصم. وسيأتي الكلام على هذا كله إن شاء الله شيئا فشيئا. في الدرس الماضي ذكرنا معكم إيش تعريف النية. النية ذكرنا معكم مسائل حول النية، أليس كذلك؟ في تعريف النية ما كذلك؟ زين. وما هي الأعمال التي يشترط في صحتها النية؟ زين. ماذا؟ لماذا شرعت النية؟ أليس كذلك؟ ما أخذنا هذا؟ نعم، تقدم الكلام على هذا. عدة مسائل أخذها حول النية. طيب، وكذلك أيضا ختمنا مسألة النية بأبيات، من فائدة ختمنا بها هذه المسألة النية. تعرف النية من معرفك وعرف النية؟
1: نعم.
0: تفضل. توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. تعريف الأول القصد بالقلب إلى الفعل والعزيمة عليه بالجوارح. طيب، هل النية يشترط فيها تلفظ باللسان؟
1: لا
0: لا يشترط. بالقلب في تحفظ نص في هذا أبيات وهي بالقلب وباللسان في قول بعض الناس وأهل النزوة عندهم
1: القلب
0: وهو الذي مال إليه
1: قلبي.
0: أه.
2: إنما اللسان
0: نعم
2: للنطق فقط
0: نعم،
2: والقصر بالقلب له حكما ضبط
0: نعم،
2: فكيف باللسان نوجبنا قصرا
0: نعم.
2: فلا أراه يلزمنا
0: نعم.
2: لكنه إن نطق اللسان بما نواه فهو الإحسان.
0: فهو الإحسان، من إذا نطق أتى بالألفاظ يستعين بها على استحضار النية فلا بأس. ولا الأصل أن النية يكون بهش بالقلب
1: بالقلب.
0: طيب، ختمنا النية هذه بفائدة شيء ينبغي الإنسان أن يوي في اليوم عندما يصبح من مئة الأبيات.
1: نعم.
0: طبعا.
3: وقيل من أسره أن يفلح أربعة ينوي إذا ما أصبحا.

رابعها الإخلاص في الأعمال لله رب العرش ذي الجلال. من لم يقدم نية صحيحة لعمل الخيرات والنصائح.

لغذاء للجسد، تقوية لطاعة الفرد الصمد، وللجماع طلبا للولد، والكسر للشهوة حين تبتدي، ومثله الم

0: الهدى.
1: شكرا حسن، بارك الله. طيب الآن عند النشرة فيش نقف عند الأبيات. فيش أول باب، ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. إيك هنا النية ليس الإمام، من شرط الاقتداء، من شرط الاقتداء بالإمام نية الإمام بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي. من شرط الاقتداء نية الإمام بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي. كما أن أيضا من شرط الاقتداء نية الماموم بأنه إيش يصلي بصلاة الإمام. والاقتداء بالإمام فيها يشرط فيه نية ينويها. أما نية الماموم فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الفصل الثالث في أحكام المامومين. طيب، لابد للإمام من أن ينوي بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي. النية لابد منها، ما يكون إمام إلا إيش إلا بالنية، إلا إذا نوى بأنه إمام. طيب، ما يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا لو أحرم الإنسان على أنه منفرد لم ينوي الإمامة، إذا جاء بعض المصلين ووجد الإمام يصلي، هل يصلي معه ويقول له أنا أريد أن أصلي معك، يعني أصلي ما أدركت وأقوي ما فات، ويتقدم هو يكون إمام من بعد؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحرم على أنه إمام، وإنما أحرم على أنه إيش منفرد. واضح؟ إذا جاء أحد مثل الناس وقال واحد يصلي، ممكن مثلا يحركه أو يقول له صلي بي وأنا أصلي معك، يستوي؟ لا. نعم، إذا كان هذا المتقدم نوى على أنه إمام والداخل وجده يقرأ جهرا زين، ويأتي بالتكبير جهرا، ويأتي بقوله سمع الله لمن حمده جهرا، هنا تبين له أن هذا اللي يصلي إيش إمام، حيث يدخل معه ولا ما يدخل معه؟ يدخل معه، هذا تبين بأنه إمام. وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضا، بأن مثلا إذا فشل صلاة الماموم وخرج يبقى الإمام على إيش على إمامته، يصبر بأنه إمام، ومن جاء بعد ذلك يدخل معه، ولو رجع الماموم الذي خرج عنه أيضا يدخل معه، أليس كذلك؟ طيب، تو هنا مسألة ثانية. أنت دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي، هل تصلي معه؟
2: لا.
1: لماذا؟ لأنه ليس بإمام، لم ينوي الإمامة، ما كذاك؟ طيب، إذا تبين لك مسألة ثانية، إذا تبين لك على أنه إمام، بيش تبين لك؟ بين لك بأنه وجدته يجهر بالقراءة ويجهر بالتكبير، هذا دليل على أنه إيش؟ على أنه نوى إمام لمن يأتي، ما كذلك؟ تدخل معه؟
2: نعم.
1: تصلي معه؟
2: نعم.
1: تصلي ما ذك وتقضي ما فات، ما كذلك؟
2: لا.
1: تبحتمه؟ طيب، زين. هل ذكرنا الآن من شرط الاقتداء نية الإمام، كيف ينوي الإمام؟ ينوي بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي. طيب، إذا لم ينوي وأحرم على هذا على عدم النية، هل يصلح أن يكون إماما؟
2: نعم.
1: هل لمن يأتي من بعد أن يدخل معه؟
2: لا.
1: طيب، إذا دخل على أنه إمام نوى النية، لم يجد أحد في المسجد ونوى الإمامة لأنه يعرف أنه سيأتي أحد من بعده،

جاء أحد من بعد وجده يجهر بالقراءة، يجهر بالتكبير، يدخل معه؟ يدخل. لكيف يدخل معه؟ لأن هذا دليل على أنه إيش؟ على أنه إيش؟ على أنه إمام. واضح مسألته؟ طيب، ومن يكون إمام قوم ينوياً، إيش ينوي؟ بأنه لهم إمام مؤتمن، وأنه الإمام للجميع. من الجميع؟ من الحاضرين.

0: يريد الحظين ولمن يأتي من بعض. هذا واضح المسألة. ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم، لمن؟ للقوم، بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع. عرفتم؟ طيب، على ذلك ذكرت في العاطفة لهذه المسألة. على مسألة إيش؟ على مسألة أن من شرط الاقتداء إيش؟ نية الإمام بأنه إمام الذي يصلي بصلاته. قال وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. على هذا تفريعات على المسألة. مثل هو الإمام نوى أن يصلي بمن حضر، بمن حضر، لم ينوي بأنه يصلي بالحضر بأنه إمام لمن للحاضرين ولمن يأتي بعض، نوى بأنه إمام للحاضرين. زين، جاء بعض الناس لي ودخلوا معه، من صلوا ما أدركوا قضوا ما فاتوا، بعد أن صلوا قال أنا لم أنوي بأن أصلي بكم وإنما نويت بأن أصلي بالحاضرين. هل عليهم بدل ولا ما عليهم بدل؟ هل واضح المسألة ولا ما واضح المسألة؟ إيش المسألة؟ إيش واضح المسألة؟
1: نعم
0: نعم تفضل.
1: إمام نوى أن يصلي بمن حضر فقط،
0: زين،
1: لم ينوي أنه إمام لمن يأتي بعد،
0: زين،
1: بعد ذلك جاء أشخاص وصلوا معه مستفرقون،
0: نعم، فأخبرهم
1: وأخبرهم بعد الصلاة أنه لم ينوي أنه إمام لهم،
0: هل عليهم قضاء
1: أم لا؟
0: ها، إيش قال نوى هنا؟ قال وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل، ما عليهم، لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، لأن الداخل الذي يتم بعد مأمور بأن يدخل مع الإمام، ما كذلك؟ من الذي أمرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا وإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة. إيش قال؟ فما أدركتم فصلوا أمر وما فاتكم فقضوا. هؤلاء مأمورون بأن يدخلوا مع الإمام، ما مأمور بأن ينتظروا حتى يعرفوا الإمام هل نوى بأن يصلي بهم أو لم ينوي، ما كذلك؟ طيب، بعض العلماء قال عليهم بدل تلك الصلاة، لأن من شرط الاقتداء هيش نية الإمام، والإمام لم ينوي بأنه إمام لهم، عليهم إعادة تلك الصلاة. هذا الشيخ ذكر هنا شيء ذكر خلاف؟
2: لا
0: ذكر قول واحد وهو الذي استحسنه أبو نبهان واختاره الإمام نور الدين رحمه الله عليه. القول هيش بأنه لا بدل عليهم. لماذا؟ لأنهم مأمورون
1: بالدخول
0: مع الإمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها عليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هكذا. طيب الحديث بقية. الحديث بقية. إذا ما صاروا هذا اليوم ولا
1: فإن
0: غدا لما وله قريب. طيب. بارك الله فيكم واستجب خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
3: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
3: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
3: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
3: آمين.
0: واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا.
3: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا.
3: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
3: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سيف الريامي، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: أعوذ

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، القرآن.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل القرآن زاد السالكين وسلوى المحزونين ومدرسة العارفين ومورد المهتدين، وأودع في كل حرف منه بركة، وفي كل كلمة هداية، وفي كل آية شعاع أمل. من فضل الله علينا وجود هذا القرآن بيننا، إنه شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: الذي لا يخبو، ونور السبيل الذي لا ينطفئ. تنزل هدى ورحمة وشفاء وعصمة وملاذا للقلوب المتعبة، ومأوى للأرواح المنهكة، وضياء للعقول الحائرة، ومعينا للنفوس الظامئة. هو المأمن حينما تتقاذف الناس العواصف، وتجتاحهم الهموم، وتتناوبهم الغموم، وتزلزلهم الأحزان، وتعتصرهم الكروب، وتثقل كواهلهم الأوجاع، وتلاحقهم المنغصات، وتطاردهم الضغوط، وتغشاهم المتاعب. يجد فيه المتدبر ما يبدد قلقه، ويطفئ توتره، ويسكن اضطرابه، ويهدئ روعه، ويعالج توجسه، ويزيل خوفه، ويريح باله، وينعش روحه. فلا ييأس ولا يستسلم، ويمضي موقنا أن بعد كل ضيق فرجا، وبعد كل ظلام فجرا. تتغلغل آياته في النفس فتطمئنها وتربطها بخالقها، وتبعث فيها يقينا أن الأمور بيد عزيز حكيم لطيف رحيم، وأن بشائر الخير تلوح في الأفق، والفرج قريب لا محالة، يوشك أن يظهر ويشرق نوره حتما. فوعد الله بالخير لا يتخلف، موعود به أهل التقوى والصبر، هو قدر سيأتي في توقيته المناسب الذي اختاره العليم الخبير. إن هذا القرآن يزرع الأمل في نفوسنا، يرشدنا أن التوبة تمحى وتجب ما قبلها، وتطمس الذنوب بضيائها، وتمحو سواد القلب، وتعيد الصفحات البيضاء، وتنقي الروح، وتصلح ما أفسدته الخطايا. شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: يعلمنا أن أنبياء الله عليهم السلام قد مروا في حياتهم بمحن عظيمة، ومع ذلك لم يفقدوا الأمل، ولم يستسلموا، ولم ييأسوا، وواصلوا المسير بعزم، فما خارت عزائمهم، وتشبثوا بالرجاء ثقة بالله، وما استكانوا رغم الابتلاء، وكان لجوءهم إلى الله الذي يخرج العباد من الظلمات إلى النور، فجعل في قصصهم عبرة، وفي أنبائهم مواساة وعزاء، وشعلا من الأمل لا تنطفي. القرآن يغذي في النفس الأمل، ويهديه ويزكيه، ليكون أملا مقرونا بالعمل، ورجاء لا يغفل عن السعي، وتفاؤلا لا يقصر في الجهد، وثقة لا تعطل الأسباب، ويقينا مشفوعا بالاجتهاد. يجعل صاحبه غير مفرط في أعماله، ولا متهاون في مهامه، ولا مهمل لما كلف به، ولا مقصر في مسؤولياته، ولا مضيع لأماناته، ولا راكن لأمانيه، بل يدفعه دفعا للعطاء والإنجاز والإنتاج. شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: سوره حياة، وآياته نور، وحروفه روح. شعاع الفأل والأمل، دليل الجد والعمل، مزيح الهم والعلل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، إلى كتابه المجيد الذي جعل فيه حياة لمن أراد الحياة.
3: روائع القطوف،
4: كنتم مع روائع القطوف،
5: روائع القطوف
4: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ووقفنا عند الكلمة المنصوبة وهي كلمة الكرة، وإعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل في هذا المفعول به هو الفعل رددنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، عليهم جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة الكرة، فكلمة الكرة يجوز أن تكون اسم مرة ويجوز أن تكون مصدرا، ولذلك جاز أن يتعلق بها حرف الجر. ونلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة الكرة، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة الكرة، الكرة عليهم، ويجوز في الجار والمجرور عليهم أن يكون حالا من كلمة الكرة، فالجار والمجرور عليهم وقع بعد معرفة، وأشباه الجمل في باب الوصفية والحالية حكمها حكم الجمل، والجمل بعد المعارف أحوال، فالجار والمجرور عليهم على هذا الوجه في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة الكرة، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة عليهم أو كانت عليهم،

فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية رددنا لكم الكرة عليهم جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب وهي جاسوا خلال الديار، أو على الجملة وكان وعدا مفعولا. وبهذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في الجملة وكان وعدا مفعولا أن تكون جملة اعتراضية لوقوعها بين المتلازمين، وهما المعطوف والمعطوف عليه. فالمعطوف ثم رددنا لكم الكرة عليهم، والمعطوف عليه فجاسوا خلال الديار، وتكون الجملة الواقعة بين هذين المتلازمين جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. وأمددناكم بأموال وبنين جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أمددنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأموال جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أموال اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أمد أو أمددنا، أمددناكم بأموال. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أمددنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل أمددنا. وبنين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بنين اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن هذا الاسم ملحق باسم الجميع أو ملحق بجمع المذكر السالم. والجملة الفعلية أمددناكم بأموال وبنين جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعلناكم أكثر نفيرا جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل

له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أو الثاني منهما خبر، فجعل من أخوات ظن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكثر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نفيرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والغالب في الأسماء المنصوبة التي تقع بعدما يكون على وزن أفعل أنها تعرب تمييزا، كما نجد ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز، ومنها قول الحق تبارك وتعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة نفير، وهذه الكلمة تعرض لها أو عرض لها علماء العربية الأوائل، ومن أولئك الأعلام الكبار إمامهم المتقدم الذي أخذ عنه هذا العلم وهو علم العربية، وهو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، فقد جاء عنه أنه قال والنفر النفير والجماعة أنفار، والمعنى أن النفر والنفير بمعنى، ويجمع النفر والنفير على أنفار، ومعنى قوله والجماعة أنفار أي والجمع أنفار، والنفر والنفير والنفر النفير أي النفر والنفير بمعنى، والجماعة أنفار أي والجمع أنفار، وهم الذين إذا حزبهم أمر اجتمعوا ونفروا إلى عدوهم. قال أي الشاعر ونفر قومك في الأنفار مكتوب، والنفر نفر الحجاج في الثاني والثالث أي في الثاني والثالث من أيام منى، ولذلك يقال نفر الحجاج لأنهم يخرجون مجتمعين دفعة واحدة، سواء كان نفرهم في اليوم الثاني من أيام منى أو كان نفرهم في اليوم الثالث من أيام منى، فإن النفر إما أن يكون في اليوم الثاني عشر وإما أن يكون في اليوم الثالث عشر. ونجد أيضا مثل هذا القول في الجمهرة عند الإمام ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، زعموا والجمع الأنفار، والنفير القوم النافرون لحرب أو غيرها، والمثل السائر لا أنت في العير ولا في النفير، أي لا أنت في تجارة ولا حرب. فقد ذكر ابتداء معنى كلمة النفر، معنى كلمة النفر، فقال والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة زعموا، والجمع الأنفار أي جمع النفر أنفار. وفي العين أن الأنفار جمع نفر ونفير. ثم قال ابن دريد والنفير القوم النافرون لحرب أو غيرها، وهذا الكلام يوافق كلام صاحب العين. والمثل السائر لا أنت في العير ولا في النفير، أي لا أنت في تجارة ولا حرب. ونجد أيضا كلاما يشبه كلام صاحب العين عند صاحب الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال والنفر من الثلاثة إلى العشرة، ونفرك رهطك الذي أنت منهم، والنفر

0: نفير، قال: والنفر النفير والجماعة أنفار، الذين إذا حزبهم أمر اجتمعوا ونفروا إلى عدوهم. وهذا الكلام من قوله والنفر النفير والجماعة أنفار هو عين الكلام الذي ذكره إمام العربية الأكبر الخليل بن أحمد، فإن الأعلام من بعده إنما ينقلون عنه ويأخذون من علمه، وقد كان عظيم العلم لا يشق له غبار. والجملة جعلناكم أكثر نفيرا معطوفة على الجملة أمددناكم بأموال وبنين، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنثى.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال متواصلين مع المستمعين والمستمعات الكرام ومعكما أيضا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 35 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيدها بإذن الله، أي أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
3: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟
2: المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، باعتباره هو الواسطة بين الأمة ورب الأمة، فهو المرسل من عند الله تعالى. ويمكن أن يصدر هذا الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، لأن المقام مقام رد على اليهود والنصارى القائلين للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، ويقول النصارى كونوا نصارى تهتدوا، فهو في مقام الرد عليهم. فيمكن أن يوجه الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، أو لمن يقول له أولئك كن كذا تهتدي. وكذلك يمكن أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم باعتباره نائبا عن الأمة، إذ هو المخاطب بالأصالة والأمة بالتبع.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تخبرنا عن نوع الأمر في قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟
2: قل فعلا هو فعل أمر، وهو صيغة أمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب، وجوب المأمور به، أي أن يمتثل المأمور ما أمر به. فإذا سمع مقالتهم وجب عليه أن يقول بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: ولكن يا أستاذنا، على ما يدل هذا؟
2: يدل ذلك على وجوب إظهار الحق في المواقف التي يكون الحق فيها يجب أن يظهر، والحق دائما يجب إظهاره، ولا يمتنع صاحب الحق من أن يعلن بالحق حينما تحتدم المواقف، فلا بد من إظهاره، فإظهار الحق هنا واجب كغيره من المواقف.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى قل بل ملة إبراهيم؟
2: نعم، رد على أولئك القائلين للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا هو الرد القاطع بل ملة إبراهيم، أي لأن الدين دين الإسلام الأول هو دين إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك جاء هذا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مكملا له وموضحا ومفصلا.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تخبرنا عن هذه المفردة حنيفا وما أصل اشتقاقها؟
2: جميل، أصل الحنيف حنيفا، أصل هذه الكلمة حنيفا على وزن فعيل، فهو مشتق من الحنف.
3: مشتق من الحنف؟
2: نعم، والحنف في الأصل الميل، تقول في رجله حنف أي ميل، وهو أحنف أي مائل الرجلين أو مائل الرجل، ولذلك كانت ترقص أم الأحنف الأحنف فتقول: والله لولا حنف برجله ما كان في رجالكم من مثله. ولكن له تفسير آخر.
3: وما هذا التفسير يا أستاذنا؟
2: بعض العلماء يقول حنيفا مستقيما.
4: مستقيما؟
2: نعم.
4: أي بضد المعنى السابق.
2: نعم، حنيفا أي مستقيما، والعرب تطلق الشيء على ضده تفاولا. قالوا الحنيف هو المستقيم، كما قالوا في الصحراء
4: أنها مفازة.
2: جميل. وقالوا لفاقد العينين أبو بصير. ولكن يمكن أن يكون حنيفا بمعنى مائل في هذه الآية.
3: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
2: جميل. الأصل كما قلنا في الحنف الميل، فيتساءل المتسائل كيف يكون إبراهيم مائلا؟ المقصود من ذلك أن الأمة كانت حينما جاء إبراهيم رسولا كلها على طريق واحد على الشرك، فهم يدعون الاستقامة، فمال باعتقاده ودينه إلى دين الحق، أي خرج عنهم ومال عنهم، مال عن طريقهم، فصار حنيفا. فهذا معنى تسميته بالحنيف، وإن كان في الأصل أن الحنف هو الميل، بمعنى أن الأمة كانت كلها على وتيرة واحدة، كانت أمة شرك وأمة باطل وأمة ضلال، فمال عن الضلال إلى الهدى.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وما كان من المشركين؟
2: المقصود من ذلك الرد على المشركين مشركي العرب، حيث يعرفون أنهم من سلالة إبراهيم، وأن إبراهيم هو الذي بنى البيت، فيقول لهم إبراهيم ما كان من اليهود ولا كان من النصارى وما كان أيضا من المشركين بالله. ويمكن أن نأخذ منه أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى شرك، لأن الله يقول وما كان من المشركين، فما هم عليه شرك، أي بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لهم المعالم، معالم الحق والهداية، صاروا مشركين بكفرهم بهذا الرسول وبكفرهم بهذا القرآن. ومن المعلوم أن من أنكر رسولا من الرسل أو أنكر كتابا من الكتب ولو تنكر لآية واحدة منه أو كفر بحرف اعتبر ذلك منه شركا.
3: وفي آية أخرى يا أستاذنا يقول الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: نعم، هذا تفصيل أكثر، فهو رد على الجميع، كل يدعي أنه على ملة إبراهيم، وهي دعوى كاذبة. وفي هذه الأزمنة يقولون الديانات الإبراهيمية، وهذا خطأ، لأن اليهودية حدثت متى؟ بعد إبراهيم عليه السلام، وكذلك النصرانية، فهذه الملل بعد إبراهيم بأزمنة متطاولة
3: وليس لها علاقة بإبراهيم عليه السلام.
2: نعم، ولذلك قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فنسبهم إلى عدم العقل، لأنهم إما متجاهلون وإما جاهلون.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: سؤال أخير أتساءله في ختام حلقتنا لهذا اليوم.
2: هات سؤالك بإذن الله تعالى نجيب عليه.
4: في قوله تعالى وما كان من المشركين، دائما ما نجد هذه التركيبة من هذه الجملة تتكرر في أكثر من موضع، رغم أن المذكور في الآية هو إبراهيم عليه السلام، فلماذا ينزهه الله سبحانه وتعالى مجددا من المشركين؟
2: جميل، ينزهه دائما ردا على من يدعي أنه على ملة إبراهيم، وليس هو كذلك. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم عليه السلام مصورا وهو يستقسم بالأزلام داخل الكعبة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقسم بها وما كان من المشركين. فمشركو العرب رسموا في داخل الكعبة صورة لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، فهذه الجملة تقتلع تلك العقيدة المتأصلة في المشركين مشركي العرب أن إبراهيم كان منهم وأنهم على ملته.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذا نلتقي بإذن الله تعالى مع آية تالية لهذه الآية غدا بإذن الله.
3: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم

يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا

إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورًا ولقد

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

أحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت